0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: على ودكم قلت يا ريت كان لي قلبي كنت فيه كنت فيه كنت
1: الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: إعداد BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
3: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

من الرشيد أفانر. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
3: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
5: يوصل اكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
5: كلش سهله.
4: اعلن
5: اعلن اعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 078

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: الو كحلو.

عارف ماله.

راجعين خليكم وياكم. أكبر 1000 دينار عراقي يوم شر فائز ذهب موزعة على 6 فائز دين رحل قد بيب موزع فائزين سنويا. أما الحلم 6 دينار عراقي بنصف نهاية السنة. زوروا أقرب فرع للموعزز حساب زبون.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ينشر صور الأموال الجديدة التي ضبطت في قضية الجميلي. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي البريطانية يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. اعتقال مدير شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وعدد من موظفيها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الجيش الإيراني قصفنا بمسيرات أهدافا أمريكية في الكويت والبحرين. رويترز عن ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء. الأنواء الجوية: انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: عشوائية. اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روحي.
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: تمشي ويانا.
1: هاي مو أي أغنية. هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الناس.
1: درس شهر وعبير البياتي.
2: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر.
3: الرشيد أف أم المود مودك.

0: ميرسي.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: هاي الأغنية إليك، هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي البريطانية يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. اعتقال مدير شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وعدد من موظفيها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الجيش الإيراني قصفنا بمسيرات أهدافا أمريكية في الكويت والبحرين. رويترز عن ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء. الأنواع الجوية: انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

0: عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
3: الرشيد أف أم 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكا. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. إيران تهدد بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي التقى في واشنطن رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في مبنى الكونغرس الأمريكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماست وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وشهد اللقاء البحث في صياغة تصورات مشتركة وبناءة لخطوات تطوير العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف الصعد والمجالات. وبين رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في انتهاج مسار للعلاقات الخارجية المتوازنة وتعزيز البيئة الملائمة للاستثمار وإصلاح وتطوير القطاعات المالية والمصرفية التي تمهد الطريق لعمل المزيد من الشركات الأمريكية في العراق. أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط 25 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي. وأقل قاضي تحقيق المحكمة ضياء جعفر بحسب بيان لإعلام القضاء أنه تم ضبط مبالغ مالية جديدة في إطار التحقيقات الجارية بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وتابع أن التحقيقات الجارية في قضية المتهم ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها. حذر

أخيرا أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذو الفقاري أن إيران تعتبر أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز خط أحمر غير قابل للتجاوز، مؤكدا أنه لن يسمح تحت أي ظرف لدولة أجنبية وخارج عن المنطقة بالعبث بأمنها. وحذر ذو الفقاري من أن تنفيذ التهديدات الأخيرة الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب باستهداف البنى التحتية الإيرانية سيؤدي إلى رد عسكري شامل، وأوضح أن جميع البنى التحتية في المنطقة التي لا تزال سليمة حتى الآن بسبب ضبط النفس الإيراني ستسحق تحت ضربات القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية بحيث لا يبقي لها أي أثر وكأنها لم تكن موجودة أصلا. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. إيران تهدد بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني.

الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقة خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي البريطانية يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. مصرع وإصابة 22 شخصا جميعهم من الزائرين بحادث دهس في محافظة البصرة. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الأنواع الجوية انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

يا مساء الخير، مساءكم ورد، مساءكم جميل، خميس حلو لكل من دا يسمعنا. أكيد فقط اللي يسمعنا، لا كذب، اللي ما يسمعونا هم واتين هيك، يعني من القلب للقلب نتمنى لكم يوم حلو.

مساءكم أشياء واو جميلة مثل اللي صار البارحة. مبروك الأرجنتين، مبروك لكل يعني محبي برشلونة. يعني المشكلة أنه لا رجال، لا شنو يعني بس أوكي أرجنتين، بس هي المشكلة تعرف شنو، أنه يعني راح يلعبون إسبانيا وأرجنتين، يعني برشلونة بيناتنا عوائل. اي هاي عوائل، كيفنا ولدنا منا وبينا، ولدنا منا وبينا. اوكي شنو

0: ميسي ميسي ميسي ميسي مبروك أكيد لكل محبي أرجنتين ومحبي ميسي بالخصوص. يعني اللعبة تخبل البارحة كانت حقيقة، وأني من قوله يعني إنجلترا ما كلش ما ضجت، لأنه أعرف أبو تياغو ما راح يقصر، فبالتالي صنع له هدفين، ما أقول هو هدفين، صنع هو هدى هدفين، فكانت جميلات. مبروك على عناد الشماتي
1: وشهدها للساحة.

إذن مستمعينا أكيد تحية لكم، أكيد تعرفون من وياكم بالإعداد وتقديم أنا عبير بياتي، وطبعا وياي عمار كامل. خلونا نبلش بحلقة اليوم، بما أنه اليوم خميس فإحنا دائما نأخذ المواضيع اللي هي تكون اجتماعية عائلية بيها طابع شوية من الفكاهي، وبيها أشياء ممكن إحنا يعني ننغث منها ونضوج من عندها داخل العائلة، لكن يبقون هم اسمهم عائلة ولازم نتحمل الأم والأب الأخ الزوجة، يعني دول لازم. فبالتالي أكو أشياء ممكن تكون شكو هاي. شكرا حبيبي نسيت سلطان خششبي شنو عرس محتفل عمار لا مو هذا يغطي على ضوجته مال الأرجنتين. أنا أقول لك هو يعني إنسان رياضي وما له علاقة، وهاي ما لك علاقة هاي أعرف

0: نعم نعم سلطان صحيح مثل ما انت قلت. سوسن حبيبي اكيد مساءك ورد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة يقول أخيركم بين ثلاث أشياء واحد أصعب من الثاني. طبعا عندنا نحكي عائليا شنو أصعب عليك؟ طفل عمره 3 سنوات طبعا دا أعاني من أدامه ما تعرفون كمية الصور اللي دا ألقاها غير طبيعية كمية التوثيق اللي يصير يعني ذاك اليوم والله عظيم دا أتناقش أنا وأبو فيه محمد ويا زوجي ف صوت ايش اسمك عمار مطي التليفون الفي اوكي ورا فتره بواعد لقيت مصوره كل المناقشه فيديو فاي مشكله طبعا عموما شنو اصعب حاجه عليك عشان نذكرك اصلا ترى بنطلع منها بعد ما نذكرك مجبر انه اتعامل وياك يعني بهاي الساعه بس وراها انت مو بالي اصلا يلا شنو أصعب عليكم أنه طفل عمره 3 سنوات يلزم موبايلك وبالتالي يخربط بي مثل ما هو يريد لو زوجتك أو زوجك خلينا نقول للجنسين يمسك الموبايل ويقلب بيه ويشوف شكو ماكو أو الأم تلزم الموبايل شنو راح تختارون بين الثلاثة طبعا 3 صعبات أنا أقول لكم أوقفوا خلينا نسوي صامت 3 صعبات قلت لكم الطفل يعني خصوصا اعطيت الموبايل بعد كارثه انه تاخذه من عنده وبالتالي مثل ما قلت لكم صور تتخربط الاشياء والاعدادات والشاشه تكبر مالتها يعني هذا تكبير الشاشه يعني صار خربطه الوالده اسم الله عليها لزمت الموبايل خصوصا اذا دقت بدون رصيد بدون سوري انترنت على احد فبالتالي يعني انسحب كل الرصيد ايضا الزوجه هنا تكمن العبارات إذا لزمت الموبايل فيا لهوي فشنو الأسهل عليكم خلينا نشوف بعض يعني المفروض أخلي بعد واحد صعب بس أفكر بيه يمكن الأم أسهل ما أدري خلينا نشوف أرقام هواتفنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770111 4115 أي سوسن تلقون تليفون اللي عنده طفل
1: لا
0: أكو خشم كبير مصور أكو قصة مصورة أكو تكرمون سيبرات وهاي مصورة يعني توثيق تام ها والتليفون كله دهن ما ادري ليش يطبخونهم وما دافتين
1: لا بدنا نروح
0: ايه
1: بدنا نهدى شوي

0: شي مفيد. لا بدنا نروح
1: بدنا نهدى شوي. يلا عدنا. الو
2: مرحبا.
1: اهلا
2: شلون شوفي؟
1: اهلا والله.
2: شلون الامور؟
1: امورك؟
2: والله على الحمد لله
1: تمام.
2: مبروك فوز منتخبنا الوطني الارجنتيني.
1: والله منتخبنا الوطني
2: بس الارجنتيني مو يطلع على عادل عبد المهدي،
1: يعني المفروض هذا علي عطله. اي
2: صحيح
1: المفروض هذا عطله ينطون او تاخير دوام. هاي
2: والله اليوم اخذت دريسي مال الارجنتين مال ميسي والدوام اخذته وياي. اي والله سلام الله على ميسي.
1: زين قول لنا ابو هني شنو الاسهل عليك او شنو الاصعب؟ سوري اصعب مو الاسهل، اصعب.
2: لا لا اختار الاسهل.
1: لا لا صعب
2: يا بس غير انا متفق.
1: نو نو انا قلت سؤالي واضح، الاصعب عليك مو الاسهل. الاسهل الوالده ما ماشي. لا الاصعب.
2: سلام الله عليهم. لا يعني ما ساكنه يعني انا قاعد واحد.
1: الاصعب الاصعب هيلين لو ام هيلين.
2: والله انت بقى راح اقول لك الاسهل الطفله
1: يعني الاصعب ام هيلين.
2: الاسهل الطفله
1: يعني نرجع نفتر الاصعب ام هيلين.
2: لا لا تفتح لي صور.
1: ايه
2: يعني بعد اسهل الطفل يعني تكسر لي شاشه سهله يعني هاللزقه 10000.
1: الاصعب
2: صور فيديو.
1: العوف السهل. الاصعب ام هيني. ليش اصعب؟
2: تحفظ على الاجابه.
1: لا لا لا تجاوبت ترى يعني لا هذا
2: ليش انا جوابي واضح الاسهل.
1: اي قلت مو انا خيرتك بين شغلتين فقط بما انه انت تقول انت قلت لي
2: يعني.
1: ابو هيني انت قلت لي انا ما قاعد يا موالد فايزين
2: الارجنتين فرحانين.
1: يعني الاصعب ام هيني تلزم موبايلك وتلقى بلاوي وتلقى بحث على صفحات معينة بالانستغرام
2: يقولني ما لم أقول
1: تلقى تعليق ومسوي لك علي قلب وهكذا وكذا. أوكي وصلت الفكرة. تمام
2: وصلت الفكرة.
1: نعم.
2: وكل عام وصل عمار وكامل بلد خير.
1: يعني هو أنت مشكلة شهر سبع مدى يخلص؟ شهر سبع مدى يخلص؟ أي ده يخلص؟ أي ده يخلص؟
2: جين بالمناسبة عندي شهر تاريخ 18/8 مميز. هاي صدفة صارت له وقتها
1: صدفة مميز يعني تاريخ نفس. لا مو هو نفسه اصلا يعني ولادة في وعيد زواجي هم ماتي فسويت
2: يعني
1: توقتت
2: يعني سويت هيك يعني صارت مواد العملية هي تقصد.
1: نعم نعم
2: اوكي تحياتنا
1: وياي شو اسمه شهادة الجنسية اللي تحكي بنفسها. شكرا ابو هني تحياتي لك ابو الموحدة. يلا نسمع.

0: عمار خلاص استفاد من الموسوعة مالتك. هاي الأغاني اللي حتى اليوتيوب ما يتذكرها مين ده طلعها؟ صدق كذي منك هاي السوالف انت؟ طبعا السلطان ده يمدح بك مدح. يلا خلونا نذكر بأرقام هواتفنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770111415. خلوني أعيد السؤال مرة ثانية، مو الأسهل الأصعب عليك. طفل عمره 3 سنوات يلزم موبايل؟ لو الأم تلزم موبايلك؟ لو طبعاً لما متزوج هاي لو الزوجة تلزم الموبايل وتبحث براحتها. ياهو الأصعب أصعب. أوكي ليش تعمل بالسؤال أصعب؟ هاي مين؟ هاي شنو؟ مكسيكي يا هاي شنو؟ هامن محمد رمضان هو كيف؟ لا لا وضعك التمام.
1: صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايح نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: ويانا سلطان. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد والفل والعسل والياسمين والاشياء اللطيفه والحلوه والكاردينيا وكل شيء حلو.
1: هذا المجلس زين بيد تحكي على
0: عمان. مو حتى اقول لك انه انت على الهواء وداحكيك رسميا ويعني هيك فحد دا نبهك يعني بريك
1: بس اخر عايش عليكم مستمعين. بالنسبه للسؤال طبعا يخبل بس انا كله ما مشمول
0: فيه. اي انت ما عندك اي ما انت
1: ملاحظه الحظر زج.
0: نعم
1: البارحه طلعت اغنيه طلع هو اغنيه عمار استاذ عمار اللي هي شيب اوف ماي هارت مال ستينك اللي هي تعتبر من اشهر الاغاني
0: اوكي
1: في الافلام
0: زين
1: تمام. وراها ايش قال لي؟ قال لي انا احب اغنيه خل انا همي بس ما حويها كلش معروفه
0: زين.
1: قلت له اوكي طلعها. اقسم بعزه جلال الله ما حد سامعها بس هو سولي.
0: انت والله هسه قبل شوي طلع اغنيه والقران ما سامعتها
1: بالانجليزي مال المدرسه. لا اخذناها بالانجليزي مال الشارع. لا اخذناها بالانجليزي مال افلام مال الناس افلام بالانجليزي. ما ادري ايش تحكي فد اغنيه والنوم. لا هي سلو لا هي سريعه قديمه مضروبه ما اعرف.
0: هو اقول لك يعني وضعه اختلف من طفى الشمعه مالته مال عيد ميلاده هذا.
1: هو
0: اكو فتشي اكو فتشي
1: بالضبط هو اكو فتشي انا ايش نعرفه.
0: اي
1: بس احنا المشكله يعني ما نريد نقوله قدام العالم خوفا من الحسد.
0: نعم نعم نعم نعم نعم
1: مو كل الضرب عين باعتبار مصدر رزق السابع يعني وزرين عنده ستة مدري مصادر رزق
0: صحيح.
1: بس لكن
0: هو هذا الرزق الحلال الوحيد يعني.
1: الرزق الحلال والحقيقة هو الرزق اللي شلون هسه مثلا جاني ياش للإذاعة نتونس نحكي ويا المستمعين. هو مثلا عنده فهو كلهن ياخذهم من باب الاستمتاع.
0: صحيح.
1: فهو يستمتع بباب الرزق الجديد.
0: صحيح.
1: من بعد ما أطفى شمعة عمره الستة و
0: ما ادري يا عمر 70 ما ادري ايش قلت والله ما ادري
1: والله اذا هو بالاذاعه صار 40 سنه.
0: شكرا استاذ سلطان لصوتك الجميل اللي نور درس شاغر. شكرا هلا والله باي باي يلا هاي.

0: يلا ناخذ اتصال جديد. الو مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك؟ قاعد ثاني قبل هسه قبل وجع التليفون.
0: صباح الخير بعد الدنيا دي صار بيها بحيث الطب. أيوة. امير الطب يقول صباح الخير، ماكو يوم جديد مساء جديد.
1: لا مو هسه، مو نزلت دورت على مالتك لايف مال تيك توك، ماكو
0: ماكو لايف. اي ماكو
1: اي. فتحت اسماء اتصلت كان ما ادري شو مشغل، ما ادري شنو مصري ما ادري شو مشغل. قلت هذا ايش فيه هذا المخرج والله العظيم. زين بعدين طلع صوت سلطان وصوتك قلتيه زين، تعدل المود فورا.
0: زين
1: زين. اي والله زين.
0: امير
1: انا هسه ما ادري شنو الخطه مالك.
0: امير شنو اصعب عليك؟ اصعب مو اسهل. اوكي. طفل عمره 3 سنوات او طفل عمره 3 سنوات تزن موبايل مالتك، طبعا مفتوح يكون، او الوالده او الزوجه، شنو الاصعب؟
1: ايام اصعب شيء والله لازمة التليفون مرتي.
0: ليش؟ شنو سببها؟ علي اساس؟ ليش؟
1: كل شيء ما عندي يعني، بس مثلا هسه انا كاتب عبير جميله، لازم تظل تبرر لها منو عبير. ليش تحكي اياها؟ يا والله العظيم صديقه جميله بالاذاعه. مثلا او زبون بالمحل، هسه زبون انا اي واحد يحكي وياي ادز له ورد باقه وقلب. فلازم اظل ابرر، وانا ما ابي احل ابرر
0: يعني بس هيجي بس هذا السبب بس.
1: والله العظيم ما قبل انا قلت شيء من كنت يعني مثل عمار كامل هيك مرتاح وهاي. هسه كبرت بعد صارت حجي والله عندي طفله. زين استعبير رحم الوالده تفت سؤال.
0: اي عين.
1: اكو مستمع عندكم محمد كندا، ما يخليني احكي طبعا.
0: اي محمد كندا.
1: بليسه فاشوف شنو بدي. راح اروح عمي، راح اروح ما يخليني.
0: دز لي اياها مسج انا اقرا مالك.
1: لا والله ما اعرف سموه شو. دز لي جماعه البارحه يطلبوا على اساس 20
0: يطلبون محمد كندا.
1: اي وبعدين
0: عادي شنو الجديد اصلا؟ تاخروا عليك الجماعه
1: عليك القران.
0: ترى كلش طبيعي هذا الموضوع بالعكس.
1: زين لا انا قال لي طبعا، قال لي انه عبير من الدورة وعمار من الدورة.
0: اي عادي هو هيك،
1: ما عندي مشكله. هسه انا متوعد اياهم بس هو كسر قلبي بصراحه. هو صدق هيك كان لو شايفه عارف.
0: لا هو هيك، هو يعني هاي من صفات شخصيته يعني، ما يقدر مو بيده.
1: الله اكبر. شوف عمار ما مهتم يعني.
0: اكو فيلم مصري قديم شايفه والله نسيته، هو ليلى علوي طبعا تطلع بي.
1: عمار كامل يقول لك فيلم، بس والله العظيم
0: بس اسمعني بس خليني اكمل لك
1: بس دباعي كسر قلبي والله العظيم. قال لي امير وضعيتي كلش خربانه هناك ولعبانه نفسه، بس ما ادري. زين ما ادري والله. اوكي خبلوني ما ادري.
0: تمام يا تحياتي لك
1: والله المستمع. تحياتي لكم ان شاء الله. اسمعكم هاي خلوا اصعد بالسياره.
0: طبعا اكو فيلم مصري ليلى علوي تمثيلها، طبعا هي تطلع من عائله كلش يعني خلينا نقول عليها احنا عندنا بالعاميه طاقه يعني انه عندهم فلوس وكذا وهاي الاشياء، بس عندها حاله البوقه، تبوق اي شيء قدامها، تروح الخطار، تروح مثلا حفله، فد شيء اي شيء قدامها ممكن انه تبوقه جداحه تبوقه. اوكي هم فيلم ثاني ياسمين عبد العزيز عندها هي ومصطفى قمر هماتين، بس انا شايفه القديم عموما. فمحمد كندا هيك سود عليه خطيه سوني بوق بايده يعني، هو بلسانه شويه هيك يقنع الواحد اذا يدز له يعني. هاي شيك، شفتوا علاقتكم كلش قويه هالايام. لا تتقبل احكي عليه، لا هو يقبل. شو الموضوع؟ يلا نسمع اغاني لو

0: يلا ناخذ اتصال نقول الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحيات المخرج.
0: شكرا، كل التحية
1: لك. سؤال ست عزيز.
0: اي عيني، تفضل.
1: لما نجي عيد، صار عيد ميلاد عمار كامل، ما جبتي لك هي
0: محرم؟ عيني محرم، شنو السالفة؟
1: يا والله محرم جيبي.
0: مثل ما عون ثمن وقيمة.
1: ما عندنا ثمن وقيمة، هو الولد يتكيكة.
0: لا ما عندنا.
1: ومكتوب عليها اسمه.
0: ما عندنا كيكة احنا. بعدين رجال كبير.
1: يلا هو كيك.
0: خاف عليه من السكر. يلا محمد قل لي شنو الأصعب عليك؟ سمعت الاختيارات.
1: والله ست عبير، اثنين سهلات وواحدة صعبة.
0: أريد الصعبة.
1: الزوجة.
0: ليش؟
1: إيه ناصر مشاكل.
0: ليش يعني ليش؟ إيه. أنتوا ليش أصلاً يسوون شيء يسوي مشكلة يعني؟
1: يعني بقول لك يصير مشاكل، أما الطفل هذا طفل صغير يعني. إذا شاف التليفون الأم دائما تستر على ابنها.
0: زين.
1: إيه فالزوجة لا والله الزوجة.
0: بعد الزوجة همات يعني هي تحفظ أسرارك وكذا لو لا.
1: إيه بس إذا شافت مثلا علاقة أو مثلا تواصل ويا وحدة ثانية أكيد إن أنا حصير مشكلة، هاي منين وليش و... الأم لا، الأم ما تسوي شيء.
0: أوكي تمام، شكرا إليك.
1: تحياتي.
0: لا والله، باي باي.

0: احسن يسوي ميكس وكده وهيسوي. بس الورد عليه شعبه راقه فحب هنا عمار مناسبه عيد ميلاد ايوب على وحب بشرش ينتظر الزحام منا للدورة. شكرا لهذه الابشاره الحلوه جميله شكرا. ما اطلعش عدي ما اطلع ما اطلع ما اطلع. يلا عندنا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم اهلا وسهلا بالنزيه.
1: صباح الخير.
0: بالنزيه بال يعني بالصادق الصديق.
1: عبير هو امير امير خوش لما يعبر. يعني امير ام ابن كريم.
0: اي ليش؟
1: وشكرا على عيون البارحه على حسودتك.
0: ليش شنو صار؟ قول لي.
1: كارفور ربحني ايباد والله والله.
0: يعني هاي مو عين بالعكس يعني انا سعيت لك بالخير. ما اقول لك والله يعني انت انسان يا اخي ما ادري يعني مشكله ما ادري.
1: وازرق ازرق انا سامع سبع عيون زرقاء مو ايباد ازرق.
0: فريتنا من حظك وبختك.
1: والله رحت اشتريت قميص على تيشيرت
0: اساس الدزل عمار. راح الدزل عمار
1: ان شاء الله. هو عمار ها عمار انت ايباد قليل بحقك. لوكيشن كامل مال ابطل ادزلك.
0: شلونك محمد؟
1: انا بعرف الحمد لله
0: زين طبعا زين.
1: يعني سداد دين من الدورة.
0: يعني يا ريت يا ريت تقول يا ريت يعني اتمنى في يوم من الايام تتخابر واقول لك وتقول لي مو زين. يعني اكيد لا
1: مزنوق. هو انا شويه مزنوق بس الحمد لله.
0: يلا قول لي شنو الاصعب بالنسبه لك؟ اكيد الزوجه. ليش محمد؟ لان انت يعني ما تقعد
1: لا لانه هن يفتعلن من الماكو يسوي
0: هاي. شنو هاي شلك بيها؟
1: والله العظيم
0: شلك بيها. زين شنو والله. شنو المشكله اللي صارت؟ يعني على موبايل موبايلك خلينا نقول مثلا دورت في يوم من الايام فشي انت يعني كل شيء ماكو ما مسوي شيء بس يعني انت مو تقول تفتعل المشكله. افتعلت المشكله على شنو؟
1: لا هي هي باعها. احنا ماخذين كل احتياطاتنا ماكو اي مشكله من بدايه زواجنا لليوم الحمد لله. وش
0: زين
1: فما اعرف نوع المشاكل اللي تصير بالتليفونات لانه مسوين ثلاث اربع خطوط حمايه وكل شيء تمام. اي والله تخيلي تخيلي عندي برنامج حاسبه تحسب بس داخلين رقم سري تفتح ملفات سريه. تخيل
0: يا بي يا
1: والله عمي. العظيم وهاي معروفه
0: عمي اوكي طيب.
1: وهي
0: طيب
1: وهي حائيه حاسبه فلا الحمد لله والشكر.
0: مو في بعض الاحيان في بعض الاحيان مع احترامي واجلالي وحبي الكبير للرجال اللي يسمعونا حاليا في بعض الاحيان هل قد ما تكون العلاقات كثيرة بالخفاء ينسون أكو أشياء ينسوها مثلاً أو ما ينتبه يعني هسه أنا أعرف هسه ما أدري بعد هالمشكلة ما قابه بس خاف يسمعني ويعرف أنه أنا من أقصد. عندي صديقتي تحياتي إلها مثلاً مرابطة تليفون الواتساب مالتها على الواتساب مالته وده تشوف أشياء بلاوي بس شنو بس شنو كون الله ينطيني الصبر اللي عندها. يمكن صار شهر هي وياه متابعة الحكي والهذا والرسائل وكذا وعدها فتصبر لحد ما قالت لا انت ترى عارف يعني ما ادري شو محضره ما ادري
1: هاي المرأة الأصلية
0: هي لو لا لا هي محضره فشي لو هي لو دا تشتري قطعه ارض بالنجف
1: زيادة تجهزها. هاي المرأة اللي تحب تصوم بيتها وتحافظ عليها وتخليه يستمر.
0: لا لا القصد انه السكوت وراه فشي تفهم شنو قصدي يعني هي مداقول لك لو دا تشتري قطعه ارض بالنجف يعني
1: الهدوء الذي
0: هزله يعني شو اسمه.
1: المهم هي هاي صعبه لان انت تفتعلن مشاكل من جوا
0: بعدكم على نفسكم يعني
1: وكل عام وانت بخير عمار كامل وتتدلل الايباد اللي ربحناه بسبب حسد عبير يوصل لك
0: ماكو يعني بس انا من نحسد تربح انت المفروض حسد غير شيء يعني.
1: احب اشكر
2: ولا كاف الحسد ولا كاف البكي ولا كلمه انقصر عليك ما اقدر اعوفك بس انت انا الله موجود.
1: وشكرا امير توشا وكفو منك ومن اصلك والله ما قصرت.
0: يلا باي باي.
1: وهسه حدزلك فيديو الايباد على الواتساب مالي.
0: يعني ايش ليش تدزلي مثلا ايش راح احصل ايش علي انا شفته
1: حتى تشوفين نتائج عيونك. زيديني حسدا زيديني
0: زيديني حسدا. طيب تحياتي لك محمد انا كل شاكره اتصالك باي باي.

0: عندنا الو الو الو الو الو الو الو
1: الو، مساء الورد.
0: مساءك فل، هلا والله.
1: احلى عبوره واحلى عمار، وكل عام وهو بمليون خير، ويا رب ايامه كلها عيد ميلاد وافراح ومسافات.
0: ربي يسلمك.

0: تتعب يلا
1: عيني.
0: أنا سالمة، مو أكو أطول نهر أطول ما أدري شنو سلسلة جبال وهاي أطول عيد ميلاد بالعالم من هو؟
1: عمار كامل دحين ما نساعد جينكس. مصطفى سمعت سؤالي وشنو الأصعب عليك؟ أكيد الزوجة. ليش؟
0: بس عيدي السؤال حتى افتهم زين وجاوبيني، جيت متأخر أعتذر عني.
1: أوكي سؤالي يقول إنه شنو الأصعب عليك؟ طفل عمره 3 سنوات يلعب بموبايل مالتك يعني بالتليفون مالتك ويظل يقلب بيه وكذا ويكون مفتوح يعني، لو الوالدة لو الزوجة؟
0: لا طبعا الزوجة.
1: ليش؟
0: يعني أحس لح تلقب شيء لح تلقى شيء، هو حتى لو ماكو شيء بس إحساسي شيء.
1: شايف
0: يعني هو إحساس شايف الموبايل من يصير بيد المرأة، حتى لو أنت كل شيء ما عندك وفي السليم هم تحس لح تلقى شيء.
1: مرات
0: لازم تفحبش وتلقى شيء، مثلا لو تقول لك ها هاي ليش طاب على هذا البكان؟ ليش باحث هنا؟ زين هاي عندك اقتراح صداقة فلانة، ليش جدتك اقتراح؟ يعني انت حتى لو ما عندك شيء لازم تطلع لك فد مقبورة.
1: يعني انت ما عندك شيء. بيد
0: الجهال ارحم وبيد امي هم ارحم.
1: يعني انت ما عندك شيء.
0: أنا ما عندي شيء والله، بس هو مثلا يطلع لازم يطلع مقبورة بالموضوع، يعني ما ادري ايش يصير قبالها.
1: يعني انت ما عندك شيء.
0: انا لا والله حالي حال عمار كامل. لا شاهد،
1: لا اذا انت حالك حال عمار كامل فعندك اشياء.
0: اريد ابني وياي يعني، هو شلون هو انا وياي.
1: اوكي مصطفى انا كلش اشكر اتصالك، نورتني، شكرا لك. هلا قلبي، باي باي. هلا والله. يلا عندنا اتصال اخر. يلا الو الو الو اما نعيم نعمين بها طلعتها بقت براسي الأغنية. ماشي، عندك هدف عمار بالحياة؟
2: وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.

0: كنت أحبك تاني توبك بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبك.
1: العفو خالتي، انتي ليش عصبية؟

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء عبود.
0: هلا والله عبود، شلونك؟
1: صح اوكي.
0: مساءك ورد. هلا والله. شكرا، كل التحية لك عبود. انت لا متزوج لا عندك طفل، بس الوالدة خلينا نقول. شنو الأكثر شيء ضوجك يعني من واحد ياخذ تليفونك؟ شنو الضوج؟
1: يعني أخاف إني أخذ الموبايل أو أخاف إني أضوي بيك، وأنا ما أمتعي ما أقبل هذا الشيء.
0: ما تقبل هذا الشيء، أوكي. يعني تحس هاي خصوصيتك ولازم ما حد انه ممكن يمسك الموبايل ويظل مثلا يتصفح بيه او كذا، حتى لو كان ما عندك شيء.
1: بس يعني امي ما خالتني، بس غير احد لا.
0: طيب
1: يعني مثلا اخوتي او اخ الغالب او قريب لا، بس امي عادي، بس امي.
0: طيب أنا كلش أشكرك، نورتني أكيد. شكراً عيوني أنت. باي باي. هلا والله، مع ألف سلامة. يلا عندنا اتصال آخر. ألو
2: ألو، مرحبا.
0: مرحب،
2: شلونك؟ تتعبير
0: الله يسلمك عزيزي، الحمد لله.
2: إن شاء الله زين. عيد ميلاد سعيد أستاذ عمار.
0: لا إله إلا الله، مكنا زينين.
2: إن شاء الله إن شاء الله كل سنة كنا عم نعد عليه بالصحة والسلامة.
0: ينعاد عليه بالصحة والسلامة، بس ينعاد مو هو قبالنا. رنجان يبتعد عنه، ابتعد عني. من ويانا الاسم الكريم؟
2: علي السلطاني.
0: علي السلطاني، حياك يا علي، نورتني.
2: الله يسلمك.
0: أول مرة تتصل علي أعتقد، مو سامع هذا الاسم.
2: لا والله بين فترة وفترة.
0: أها أوكي، مية هلا بك. علي السلطاني، شنو الأصعب بتي عليك؟ بتك متأكد علي السلطاني؟
2: إي والله إي والله.
0: ليش؟ يعني
2: الباسورد عزة وشتي.
0: زين، ليش بتك؟
2: وانت تفتح وطبع على الصور وعلى الفيديوهات وما ادري شو تسوي، ما لحق عليه.
0: ودز اشياء هيك مثلا بدون ما تدري، رسائل وكذا وهاي الامور. بعدين تلقاكوا فيديوهات مصوره، يعني انه مثلا البيت قاعدين تسولفون بيناتكم، تلقاها موجودات بالفيديو. تلقى خشم كبير موجود بالصور، مو لان صوره خشمها مثلا يعني قصتها.
2: موبايل كل الصور موبايل.
0: على فكرة أنا هندسة صورة، بس أنا بقيتهن ذكرى والله، يعني ما يهلي أمسحهن بصراحة. فمخليتهن. طيب يعني خلي تقول إنه أنت بما إنه باسورد تليفونك عند زوجتك، فما عندك شيء يعني.
2: إيه الحمد لله.
0: تمام أمورك.
2: إيه لا الحمد لله.
0: يلا الحمد لله. أنا كل شاكرة اتصالك عزيزي، أتمنى لك يوم حلو. شكرا.
2: الله
0: هلا والله. شكرا. هذا اللي يعرف إنه هو ما عنده فت شيء، ما عنده شيء مضمون. الله يستر عليك، بس هاي اقول. يلا عندنا اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور،
2: شلونك؟ اخبارك؟
0: الله يسلمك، الحمد لله.
2: ليش زي ما فيش المخرج يعني؟
0: نعم.
2: ليش يعني؟ شنو هالمغثة من المخرج اللي يغثلش فيها؟ ليش؟
0: هو انسان،
2: هو
0: انسان غثيث يا اخي، يعني هاي مشكله.
2: يلا استفزاز مثلا،
0: يعني هو ما ادري شلون تقولون انتو، يعني شنو انسان في غثيث؟ يعني غثيث استفزازي ما ادري.
2: والله عمي ما يخالف، مو عيد ميلاده كان قريب وفلازم واحد
0: يا قريب عمي صار له 15 يوم ما ادري ايش قد. والله
2: انا عبالي اليوم ترى.
0: هو صار له
2: العالم هسه تتذكرني.
0: هو صار لنا 15 يوم نحتفل بعيد ميلاد عمار، انت بس لحظه ايش قد غثيث.
2: الله يا عم، وياكم على العبيد والتكريت.
0: حياك عزيزي، اهلا وسهلا بيك انت وكل اهلنا بتكريت، نورتنا.
2: يسلمك ربي ان شاء الله
0: عزيزي.
2: شلونكم؟ اخباركم؟
0: الله يسلمك يعني. الحمد لله. اول مره تتصل بينا؟
2: والله انا اتصل قديم يعني. أوكي. بس انا هسه دا فرفر هيك بالراديو. طبعا وهم شلع في قلبه بالمناسبه، يعني في حدود 30 مكالمه يلا جاوبته.
0: اي مو شوية اتصالات هواي يعني. عينك باردة إن شاء الله علينا اتصالات
2: هواي.
0: يلا قول لي شنو الأصعب؟
2: أريد أنا اليوم، أنا اليوم لأنه بما أنه أنا شوية اتصالي غريب، أريد ميوزك حزين من المخرج شوية.
0: آه أي مو خوش، ساعة ثنتين إلا عشرة تريد حزين وشمس
2: شوية ميوزك شوية.
0: يلا يلا
2: شوية بلمعة
0: ميوزك حزين. حد شوف الغفة.
2: تقولون حقك ما قلنا هيك قبل عيوني
0: طلعنا حزين
2: عليك اهلا وسهلا عليكم بالسكريت
0: على راسي
2: تشتغل معزوفات ايش تشتغلات يلا شرفك اني رزق
0: يلا شوية حزين يلا خلينا نسمع ايش راح يقول يلا تفضل يلا جاينا خطاب يلا لا عمار يلا يلا
2: اكو شيء
0: عمار
2: هاي معزوف عين كل عام وانت بخير صحة وسلامة ميلادك سعيد
0: انت قول لي طلع لي معزوفة هو بقى يشتغل بالعكس قول لي طلع لي معزوفة
2: طلع لي معزوفة
0: بس اشوفه انت هيك يعني حاولوا تتعرفون على عمار يعني انا 6 سنوات يلا قدرت هسه اعرف شنو طبعا شفت يلا تفضل
2: قول تجان وأملت وتأملت كل خير وشوف سرعة الفرح بين على عيوني كلمتك مشاعر مال 10 سنين وما حسبت يوم تخيب ظناني أنا ما لومك عفتني معاشرك يوم يعني ذان العاشرتهم عمر عافوني يقول لو تدرب الحسرات وصلن الحد من شايب بنات بلي الماء يذر عدمه باقوك بس ما سولفت حاير وكر زحت شايتي لا أطرق ساكت ما قلت لو بيدك الهمام وسلامتك
0: والله عاشوا أكيد إضافة حلوة للبرنامج شكرا لك نورتنا أكيد يسلم الصوت

يلا آخر اتصال يكون سريع. ألو سيف، عندي إحساس سيف ما أدري ليش. ألو ألو ألو، وراح الاتصال. طيب تحياتنا للمستمع. يلا خلينا نختم لكم حلقة اليوم. كان سؤالي يقول شنو الأصعب عليك، طفل عمره 3 سنوات يمسك الموبايل أو أمك والدتك يعني تمسك الموبايل أو الزوجة ممكن أنه تمسك الموبايل وتتصفح به وغيرها. يمكن كل واحد من هذولا يمسك الموبايل لسبب مختلف. الطفل بدافع الفضول، الأم بدافع الخوف تشيك وراك شكو ماكو، الشريك بدافع الاطمئنان أو الفضول. بس بالنهاية ذا كل مرة أحد من دول الأشخاص يمسك الموبايل وأنت يرتفع ضغطك، مثل ما قال مصطفى، قال أنا حتى لو ما عندي شيء من تلزم الموبايل أقول راح يصير شيء. فيمكن المشكلة مو بالموبايل، يمكن بالعلاقة وبالخصوصية والثقة. والواضح بأنه الموبايل هالأيام صار أخطر من المحفظة. ليش؟ لأن إذا ضاع تشتري غيره، بس إذا انفتح قدام الشخص الغلط الله يستر. زين، فبالتالي الموبايل خلينا نقول إذا نجي نفسيا واجتماعيا، فالموبايل اليوم صار جزء من حياتنا، ولهذا ردة فعلنا مو على الجهاز نفسه وإنما على شعورنا بالخصوصية. والثقة الحقيقية مو إنك تتفتش، الثقة بأنه أنت ما تحتاج للتفتيش. آخر شيء أقول لكم، يمكن اختلفنا بالاختيار لكن اتفقنا على شغلة واحدة. ما اختلفنا بالاختيار، لكلكم اختاريتوا الزوجة. عموما أول ما أحد يقول جيب الموبايل مالتك أو جيبي الموبايل مالتك، القلب يصير 5G قبل الموبايل. تحية لكم مستمعينا أكيد اللي رافقونا بحلقة اليوم اللي كانت كلش كلش كلش أنت مبدع أنت صار عمار، كلش حلوة باتصالاتكم وأصواتكم الحلوة، ضحكنا وسولفنا، وإن شاء الله يكون نهاية أسبوع لكم جميلة. تحيات عمار كامل المبدع المبدع يرضيك لا ما يرضيك، هاي الأغنية أريدها. تحيات عمار كامل لكم وتحياتي، ونلتقيكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يوم السبت ساعة واحدة. باي باي، حب كبير لكم، باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي البريطاني يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب وجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. مصرع وإصابة 22 شخصا جميعهم من الزائرين بحادث دهس في محافظة البصرة. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الأنواع الجوية انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث ولد.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد افهم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
6: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم لذيذ.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.
7: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل على الطريق مع سلطان.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. ذكر المكتب في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي التقى في واشنطن رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في مبنى الكونغرس الأمريكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين أماست وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وشهد اللقاء البحث في صياغة تصورات مجتمعية

شركة وبناء لخطوات تطوير العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف الصعد والمجالات. وبين رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في انتهاج مسار للعلاقات الخارجية المتوازنة وتعزيز البنية الملائمة للاستثمار وإصلاح وتطوير القطاعات المالية والمصرفية التي تمهد الطريق لعمل المزيد من الشركات الأمريكية في العراق. أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط 25 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي. وأقل قاضي تحقيق المحكمة ضياء جعفر بحسب الضوء أنه تم ضبط مبالغ مالية جديدة في إطار التحقيقات الجارية بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وتابعنا التحقيقات الجارية في قضية المتهم ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها. حذرت هيئة النزاهة الاتحادية المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين، ودعت الهيئة في بيان المؤسسات الرسمية والمستثمرين وعموم المواطنين إلى التأكد من هوية بعض الأشخاص الذين يتواصلون معهم منتحلين صفة العمل في الهيئة بغرض ابتزازهم ومساومتهم، مستغلين الحملة التي تقوم بها بالتعاون مع السلطتين القضائية والتنفيذية لتخويفهم لمآرب دنيئة. أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذو الفقاري إن إيران تعتبر أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز خط أحمر غير قابل للتجاوز، مؤكدا أنه لن يسمح تحت أي ظرف لدولة أجنبية وخارجة عن المنطقة بالعبث بأمنها. وحذر ذو الفقاري من أن تنفيذ التهديدات الأخيرة الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب باستهداف البنى التحتية الإيرانية سيؤدي إلى رد عسكري شامل. وأوضح أن جميع البنى التحتية في المنطقة التي لا تزال سليمة حتى الآن بسبب ضبط النفس الإيراني ستسحق تحت ضربات القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية بحيث لا يبقي لها أي أثر وكأنها لم تكن موجودة أصلا. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: نكتب شو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال موضوعنا او من خلال البث المباشر طبعا على الاذاعه، يعني مو على السوشيال ميديا. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل رائع لطيف حلو كلش حلو. شنو الموضوع؟ جميل. طيب سؤال خميسي سريع هيجي حلو. تخيل نفسك انه انت واحد من اثرياء العالم. تخيل نفسك انت واحد، تخيل قفل المايك عم نخلص. اي ليش حنيت؟ طيب تخيل انت واحد من اثرياء العالم، شنو اول عمل خيري تسويه للناس او شغلة تشتريها كلها من العالم وتنطيها مجانا؟ بس انت ثري، يعني انت تتحكم بالموضوع. شنو العمل الخيري اللي تسوي؟ طبعا يستثنى من ذلك، حتى نطلع من هاي المنطقة، اي موضوع صحي، دار عجزة، دار كبار السن، مستشفى، استثني لي ذني. شغلة انت تسويها كعمل خيري، ما اريد الاعمال الخيرية اللي احنا نعرفها، فتعال خيري تسوي انت بحياتك، وهاي مال ابني جامع وسوي مدرسة مجانا، ما اريد ذني. تخيل انت نفسك ثري من اثرياء العالم، بس مو عدنا الجميلي، ثري من أثرياء العالم، فشنو العمل الخيري اللي راح تسوي أو شغلة تشتريها من العالم كله وتوزعها مجانا؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780-21-4115 و 0780-21-6117. بإمكانكم التواصل يعني عبر الواتساب على 0720-21-4115. عبير شو تسوين أنت إذا أنت واحدة من أثرياء العالم؟ شنو العمل الخيري اللي يسوي؟ ما عنده مستشفيات، ما عنده مراكز صحية، ما عنده مدارس، ما عنده ما يسوي ذني. شي عمل خيري يسوي أو شي تشتري من كل العالم وتوزعيه بش اسمه مجانا. مو قلنا ما يصير مستشفى، ما تروح ما ترحم له مستشفى، شي يسوي له؟ أكو جزيرة ذاكم دزلياها، والله دزلياها نعيم 500,000 دولار، اشتري وقاعد يبيها العمار. ايه واخرت ايش تسوي؟ إيه. افتح صوتها. ايه تشترين جزيرة. ايه هي بهاي الجزيرة 500 ونخلي فد 10 موظفين داير مداير الجرف، هو دائما داير الجرف، بس يجي عمار يعني خافر يطلع من الجزيرة يغرقون البلم مالته. ايه مو بحيث يبقى. اه خلاص اوكي.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: يا الله
0: يا الله يا الله خلنا نشوف ايش راح تسوي.
1: انا مريضه بصراحه.
0: ليش مريض حبيبي؟ سلامتك.
1: والله الباحه درقوني عبرتين.
0: اه
1: درقوني عبرتين الباحه.
0: ليش؟
1: والله شو هاي الشعبيه مال الفلوانزا شايفها؟
0: هاي الاخيره، هاي التوالي مالتها.
1: لا هي هاي الخاتمه.
0: اي الخاتمه، بس هاي مو ذي الخاتمه تجي لين صار لامه.
1: ما هي عبرتين.
0: زين
1: رحت لقيت اضرب لي هيك وهيك.
0: اي
1: صافن شلون؟ ما ادري.
0: قول انا وديه انت
1: اضرب عمي والديك.
0: اضرب العين الله يخليك. قول له بس خلصنا.
1: اضرب عيني. شلونكم يا بيه؟
0: شلون الاخبار؟ شو تسوي؟
1: والله هي هاني جيم ابو سلاطين عادي شغلتين ما اعطوني اول واحد.
0: يلا ابى سته.
1: اشتري الحج والعمره.
0: تشتري الحج والعمره؟
1: اي
0: اي
1: ما اريد اقول غير مسمى يعني. اشتري الحج والعمره.
0: زين
1: واللي يريد يطلع من استطاع عليه سبيل ببلاش.
0: من استطاع عليه سبيل ببلاش.
1: ايه من سكن من ما ادري شنو ونكسب اجر بالعالم.
0: زين حلوه.
1: ايه والشغله الثانيه اشتري الانديه والمطاعم الليليه.
0: ها كلها
1: كلها.
0: زين شو تسوي هم الدخله ببلاش؟
1: هم دخول يعني شلون يقول لك من الطوب.
0: ايه
1: الحد ما تطلع قايدينك ببلاش.
0: ها حبيت مال قاعدينك. زين
1: بلاش.
0: بس ماكو ربط بين الاثنين.
1: ما مو ليش مو شلون يقول لك حتى ليش ابدع جماعه الدوله وابدع جماعه الدوله راح اشتغلون شغلتين.
0: ايه
1: يروح للحج الله يسجل لي اجر.
0: ايه
1: يروح للمطعم الله يسجل لي بلد.
0: شيء شيء هو ما يطلع حيترحم لك. كم من الف رحمه عواديك كل هيك.
1: هو تدني شغلتي اللطيفات.
0: طيب اوكي حلوه تمام.
1: في العالم فري حبيبي.
0: اللي يريد شيء براحته. احنا بلد ديمقراطي.
1: احنا شلون يقول لك ديمقراطيه.
0: اي ديمقراطيه. اي
1: اللي يريد يروح هنا مجاني. واللي يريد يروح هنا مجاني.
0: حلوه حلوه.
1: أنا دا أخب واحد ما راح يروح
0: وميض. ما أدري ما يلتقي. إيش عجب هو ما خابر اليوم هواية.
1: بس. هو عنده دوام هو.
0: ها عنده دوام.
1: إيه. يعني لا يقدر يروح للحج.
0: إيه ولا يقدر يروح.
1: والله وميض إحنا وجهنا له
0: دعوة. إيه والله بعد كيفك إيه. وأنت براحتك دوامك أهم خليك بالدوام.
1: دوامك أهم.
0: إيه أهم إيه طبعًا.
1: 250 مصروفات.
0: إيه صحيح.
1: طاقم
0: 100000. ايه
1: ايه اوكي. اخو معدل دام 15
0: بشهر
1: مدري 16.
0: طيب تحياتي لك حبيبي بلبل. مع السلامه البايا. يا ناسينا يا ناسينا ايش اللي اتذكرك فينا؟

أرقام الهواتف للمشاركة 0780-021-4115 0780-021-6117 على الواتساب 0720-011-415. سؤالنا يقول إذا كنت من أثرياء العالم شنو الشيء اللي تشتري وتوزعه مجانا أو تسوي مجانا؟ شنو هو؟ طلع خلينا نشوف.

واحدة من الأشياء اللي يمكن يفكرون بها المستمعين، قلت لكم نستثني من ذلك موضوع المجانا، نستثني من عنده موضوع المستشفيات، دور العجزة، أذن الأشياء الصحية، ونستثني من عندها موضوع التعليم وغيرها من ذني الأشياء. نستثني من ذني الأشياء، شنو الشيء اللي أنت إذا كنت من أثرياء العالم خلي عندك ثري، أنت عندك فلوس كومة وتيجيك على شغلة وتقول ما نشتريها كلها، أو بالعراق تقولهم مثلا فلان شغلة أنا أشتريها كلها بفلوسي وأوزعها على العالم مجانا بلاش، ما أريد أي واحد يسوي فد شغلة يعني ما يدفع ولا فلس عليها. أو مثلا تشتري فد تسوي مشروع خيري، مشروع خيري ما بواردات وبراحتك شو تريد تسوي سوي. والله هي فكرة جميلة بالمناسبة أن واحد يسوي تفصيلة. وأعتقد لو جماعة اللي خامطين الفلوس لو مسوي لهم إيش سالفة كان والله شفعت لهم، على الأقل عالم ترحم لهم سالفة، عالم هم ترحم لهم، بس بالعكس سالفة. على العموم تقدرون تتصلون على الواتساب على 0720114115. ماكو إيش شنو الموضوع ما طيح هذا.

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: الو حبيبي سلطان.
0: اهلا وسهلا.
1: نيالكم على عبير.
0: ايش بيها؟
1: البارح الساعة 6:30 الصبح عندنا حزدني ورا الظهر وباحت ايباد.
0: كذب
1: والله العظيم.
0: اي وين مرة رحت؟
1: على كارفور.
0: اي
1: اشتريت كم قطعة ملابس.
0: أي.
1: كان يجيني مسج إدارة كارفور مبروك ربحت ويانا ايباد تعال للإدارة.
0: الله رحت
1: قبل مدى اخوك استلمته.
0: اي
1: وازرق. انا سامع سبع عيون زرقاء مو ايباد ازرق.
0: اي مو هذا عن الحساد.
1: اي والله يعني هي قالت لي تشتغلوا وياك الموضوع عكس انه طشرنا. وبالفعل شكرا عبير.
0: اي والله بالعكس. راح اسوي بالايباد
1: على اساس ادز العمار كامل حبيب القلب.
0: اوكي
1: انتبه حط لي على اساس بين قوسين.
0: اي على اساس
1: انت صاير وين قطها استاذ؟
0: لا والله دا القطها بس مو انا مستغرب للجو العام مدى اقدر اهضم
1: الجو العام. البحث راحت لك لعبه الكبار
0: ما يخالف بس يعني مو مشكله لعبه الكبار. انا خاف ان عندها تتفاقم الامور.
1: خلت تتفاقم شو بس صدق عمار لا تروح زايد راح يفتهمونا غلط بين حيل مال ملون انه
0: مو هي هنا سالفه ساندا احسها هيك يعني بس
1: اثقل شويه اثقل
0: ما اعرف بعد بكيفكم شو تسوي؟
1: بخي ها حيل
0: محمد ثري من اثرياء العالم انت.
1: والله اشتري الخطوط الاماراتيه على القطريه واخلي الشعب العراقي يتونس ما شاء الله مغطيات ثلاث ارباع العالم.
0: زين حلوه هاي تذاكر ببلاش
1: والله فري بس للجواز العراقي ها خصص.
0: واذا واحد عنده جواز ثاني
1: يعني مثل شنو جواز؟
0: يعني مثلا ثاني عندي جواز عراقي وجواز ثاني لازم تسافر.
1: لا العراقي تجيب العراقي اهلا وسهلا. جواز ثاني شوف لك كفيل. شوف لك كفيل عمار كامل.
0: لا شوف لك ثري من جماعه الجواز الثاني اشتري لك التذاكر نفسهم.
1: انا ادري تخيل اشتري لكم الاماراتيه والقطريه لانه باعتبارهن التوب
0: اقوى. عمل اماراتي هاي ماكو شيء تحس الاماراتي قصر طاير.
1: اي هي هاي رايك فكرتكم بيه
0: حلوه. او كل العراقيين مشمولين؟
1: كل العراقيين من زاخل الفاو
0: بدون استثناء.
1: بدون استثناء وين ما تريد تروح. اللي يريد يروح حج عمره روح ربي يتقبل. اللي يريد يروح لبنان سويسرا موناكو شو اسمه ميكانوس روح. اللي يريد يروح يستكشف افريقيا روح. طيارتك جواك انقر سلف واطلع.
0: ها فضت راحت. احجز كمل ترتيباتك خذ تذكرتك بالمطار القاك.
1: ولا تحجز روح بالمطار هيك تخير. يلا اصعد
0: ها هيك
1: ايه لا
0: حلوه خسر
1: خويا اريد تكرم.
0: ايه
1: اكسر.
0: ايه الكرم شجاعه.
1: ونحن لها.
0: يا والله حلوه من الايباد على اساس
1: اللي ما عنده جواز عمي على البطاقه الموحده عمي
0: على
1: جنسي ام الفسفوره باعه
0: احا باوع. ايه
1: انا هو حلم اكله ما دخل
0: ما طال محمد وياكم. ايه عادي عيشوا. ايه
1: اذا الاماراتيه والقطريه ما تعجبكم جيب الملكيه جيب الخطوط جيب الطائر الاخضر جيب كله. شو هو الثري؟
0: بس لا مو احنا يعني سفر الطيارات ما يخاف الطائر الاخضر خلينا يا شويه للاشياء الرسميه. خلينا نستثني مسؤولين من الموضوع.
1: مسؤولين؟
0: اي
1: لا هم احنا احسن من عندهم. احنا
0: لا مو هذول خليهم يروحون يدفعون شويه على قطع فلوسهم احسن ما يدكنوها حاطيها بدبات مطرشي.
1: بس شفت البارحه السيد الرئيس علاوي شلون مبدع بالبيت الابيض في
0: دول حلوه كانت والله اللقاء جميل.
1: والله عنده جواب كلش عجبني قال لي انا جايك ابو الحضارات بقلب الشرك. الله يا رب يتحقق
0: يا رب ان شاء الله.
1: ان شاء الله. اي والله طيب. عاشت ايد الله
0: تحياتي لك حبيبي.
1: هلو
0: هلو مع السلامه. هلو حياتي باي باي.
1: شلون ختمه رسميه
0: حبيبتي؟
1: مع السلامه.
0: مع السلامه. باي. هلو بيك. مع السلامه. شنو سديت ابو جهه هو راح الولد. تخيل انا بس جيت اتمنى يقول يعني يستثنى من ذلك عمار كامل ما يسافر ما تطير. انا احط اسمك. اي انا احط اسمك مع مسافر. اي زين يلا
2: خايف تجيب بالي وانا في الصمت حالي
0: الله.

0: طبعا ايضا بامكانه الجميع انه يشاركون ويانا بموضوع اليوم. بس اقول لكم سالفه، شوفوا هسه مقترحات حلوه لحد الان، اللي هي فالشغله انت اليوم اعتبر نفسك ثري من اثرياء العالم ولك حقا تسوي مشروع خيري هنا عندنا بالعراق، واستثنينا من ذلك الموضوع الصحي والموضوع التعليم وذني الاشياء، وممكن ايش تسوي؟ او مثلا تشتري شغله وتقول هاي خلاص انا اسويها من باب المجان. طبعا اكو فكره بالسؤال بنهايه البرنامج، دائما متعودين عليه بنهايه البرنامج اقول لكم، بس احنا نشوف والله اليوم خميس شنو الافكار اللي تجيكم انه ممكن تشتري شيء وانت تعتبر ثري من اثرياء العالم. وبمناسبة اكو سالفه عند الاثرياء، دائما اي واحد صار عنده فلوس هوايه ما يخطي هاي الخطوه، ما يسويها مال يشتري، ما يدقم يعتز بالفلوس. ما يعني اكو ارقام ماليه عند دول الزناقين كلش حيل، طبعا الزناقين اللي جماعتنا عابريهم، بس ما هذول كم مصرحين على اموالهم، دول مو مصرحين. المهم فاكو يسويها يصير كلش يابس ايده يابس. انا اخذ اتصال ويانا. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: مرحبا استاذ سلطان.
0: يا اهلا وسهلا بيك، من وياي؟
1: الله يسلمك. انا ابو سما.
0: اهلا يا ابو سما.
1: الله يسلمك.
0: يعني
1: إذا صارت عندي فلوس هواية،
0: أي هواية،
1: ما أسوي مشروع خيري وأنطي معد للناس مجانا ومعلم الناس على البلاش؟
0: لا شو أسوي لهم؟
1: نفتح شركات.
0: إيه.
1: وشغل هاي العالم كلها بالشركات.
0: إيه.
1: هم الشركات تشتغل وهم الناس تشتغل وتستفاد وتأخذ راتب من عندها، كل من حسب اختصاصه وحسب مكانته. أنا أشوف هذا الأفضل.
0: شنو برأيك مثلا نوع الشركات يصير؟
1: إذا كانت شركات
0: أنت لا أنت فكرة، يعني أنت تقول مثلا إذا أفتح شركات مال فلان شي أعتقد راح استقطب ناس هواية،
1: يعني شركات مثلا طعام، شركات تدير مجموعة من المعامل، معامل مال إنتاج، هم الفلوس مشتغلة، هم المعامل مشتغلة تسوي اكتفاء ذاتي للبلد، وهم الناس مشتغلة مو مجانا، مشتغلة ومحتاجة راح تستعمل هذه الفلوس اللي تشتغل بيها. أنا إذا أنطيهم مجانا يعني أو بشغله وأنطي راتب جيد اللي هو يعيش حياة كريمة. أنا أشوف هذا الأفضل، يعني أفضل من ما نعلم الناس على
0: المجان،
1: على المجان أو على طي فلوس بدون ما يشتغل.
0: زين إذا فتحت ذني المعامل تعتقد شقد راح تدفع رشوة؟
1: بعد هذا الموضوع تعتقد راح تدفع رشوة أنت بما أنه عندك فلوس هواية؟ يعني تصور مهما يكون تدفع هذا بيها مقابل، مقابل مادي، مقابل معنوي للعالم، وكذلك انه مقابل اقتصادي للبلد.
0: اي ضروري
1: اكتفاء ذاتي للبلد.
0: اي اكتفاء ذاتي.
1: بعد هذا رايي.
0: لا بالعكس محترم انا، بس انا يعني اذا افكر بالموضوع انه على كميه الارقام اللي راح تدفعها حتى تبلش بهاي المشاريع، يعني راد لك ما احكي ما ادري.
1: وهي الأرقام رايحة. إذا أنطيت للناس مجانا.
0: صدق الأرقام رايحة. بدأ ما اعتبرها مجانا على قولتك صحيح. بدأ ما اعتبرها مجانا للتالي. لا هي أكو جزء من عندها رايح ما بين تشغيلية. وجزء الآخر اللي هو بيروقراطية الأشياء.
1: صحيح. هو هم تقريبا يعتبر مشروع خيري، لأن أني اللي المشروع الأساسي أساس الفكرة أنه هرد شغل الناس العاطلة عن العمل. هو
0: تقريبا مشروع هو اعتقد راح توقع بمطاب، وهذا اللي يمكن اغلب اصحاب المشاريع
1: هو مطاب.
0: لا هو مطاب لانه احنا اصلا الفرد العراقي ما يحب يشتغل،
1: بعد اذا ما يحب يشتغل اقعد
0: والله ما يحب يشتغل
1: مترهم.
0: ما يحب يشتغل،
1: بالعكس انا بدي اوفر له شغله.
0: هو بالعكس هو ما يريد شغله توفرها، بدليل اغلب المتسولين بالشارع تشوفه على قولة تهنى ياكل بيه 7 اسبوع، بس هو يعني يحب التسول. والله تجي تقول له تعال وفر لك، اقول لك لا ما اجي.
1: لا ماري خليني قاعد.
0: لا ماري خليني يحب هاي السوالف ويجي يتوسل.
1: ماري تطايح وشغل.
0: ايوه صدق ماري.
1: ماري تطايح وشغل.
0: ايوه.
1: وتهلك وين
0: وفين. ايوه بالضبط وشان، يعني ما يحبون هاي السالفة. ايوه
1: اعطيني فلوس
0: اعطيني. ايوه اعطيني فلوس عافية.
1: هذا
0: ما ذبل قنبلة بالضبط. اي والله. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. يا اهلا بيك، مع السلامه، باي باي. ناخذ اتصال عندنا، ليش مرد يطول واتساب؟ لا وين بعد، هو يعني مو مجاني، هذا هو المجاني نفسه اذا انت مخابر واتساب. نت ما عندك؟

يلا اتصال. الو الو، وين المتصل الجميل الرائع؟ الو الو الو، بابا فين؟ بابا هنا بالقديم هاي. يلا شنو الاجواء او شنو المشروع الخيري اللي انت اذا صارت عندك فلوس كلش هوايه راح تسوي مشروع خيري؟ تخيلوا واحد يسوي مشروع خيري، والله عالمها تجيها فلوس بعد عينها ضيق بعد ما بيها. واحد كان اكو فد حوار هيك بينه وبين شخص، فبيحكون على سالفه انه عزمنا على فلان شيء، ودينا لفلان موضوع، سوينا هيك، اصدقاء طبعا. فقلت لهم شنو ليش انا سؤال، قلت لهم يعني ليش مثلا اسوي هالحركه؟ قال يعني هيك وهيك. قلت لهم لا، انا اعتقد هاي الاشياء تجي بدون ما سولفها، وان طبعا اكو ناس مثلا ما سولف اصلا لانشغالها متقصده سالفه، بس اكو ناس تفكر دائما الى انه كل شيء مجاني هو جيد. حتى وطبعا احنا خصوصا الفرد العراقي يحب المجاني بدون مقابل. يعني عادي مثلا سواحد بالشارع تجي تقول له هاك مثلا هاي 100,000، ما يسالك مثلا ليش وشنو الفكره او شنو اللي مطلوب من عندي. مع العلم تشوف الفيديوهات، لا الفيديوهات اللي برا من تجي تقول له مثلا، اكو مرات يقول له مثلا هاي يقول له مال شنو هاي، يسأل يقول له مال شنو، مثلا يقول له هاي من عندي مثلا هديه. دائما اكو ناس طبعا هم برا يحبون الفلوس، ماكو ما يرفضون، ياخذوها ويعني يشعر المقابلة بالامتنان للمبلغ اللي صار، بينما احنا عندنا الفرد لا ياخذها ويروح عادي ما عنده مشكله. شكرا. هاي يمكن يقولها لو ما يقولها ما اعرف، بس المهم خلينا نشوف شنو الاشياء اللي الفرد العراقي يريد ياخذه. وجه تحيه طبعا لصديقه العزيزه عبير الراوي عبد السلامه. انت شو عليك تسلم علي صديقتي؟ هي صديقتي، انت نابص روحك بالسالفه شنو تتسلم على اصدقائي؟ ناخذ اتصال. الو اوكي. الو حلو. بابا اليوم منفوس. طيب تقول حرمل

أكو أشياء مرات تعجبك إنه مثلاً تسويها كأعمال خيرية عند الإنسان، وهذه الأعمال الخيرية اللي أنت تعجبك أن تسويها شنو أنت؟ إيه؟ أنت تشتغل فايز ويل الفقراء؟ يعني بس أفتهم ضميرك وين من تقعد الصبح تلقى له ملوم أنت معلق له مثلاً مو؟ والله عبير جابر صديقة العزيزة الجميلة جدا عبير الراوي عبير والله السؤال إليك شنو كتبي لي يا أخي ما هي ما تري تسلم أنت تسلم عليها شو عليك أنت تعرف على عبير شايف شكلها تعرفها من هي شو عليك أنت إذا تعرف عبير وحدة عبير بياتي عبير بياتي تعرف أنت أي تعرف وحدة عبير أي هاي صديقة ثانية اسمها ما عبير يعني جميلة يا شنو صدق كذب تعال شو اسمه برنامج عبير المساء أقول لك لا فخليني أسألكم السؤال صرت أنت واحد من أثرياء العالم شنو العمل الخيري اللي يسوي أنت و أو شنو الشيء اللي تشتري أنت وتوزعه بالمجان للآخرين ما عدا قطاع الصحي وقطاع التعليم إذا نعوف ليهن فشي أنت تشتري لا ذاك ما يحتاج يلا خلينا نشوف والله شو الجواب ها بعدها ما مجاوبة تكتب أرقام الهواتف 0780211115 0780211117 وعلى 0720111115

0: ناخذ هنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
1: انا اول مره اتصل على العموم.
0: اسم حضرتك؟
1: اسمي حسام.
0: حسام يا اهلا وسهلا حسام.
1: اهلا بك.
0: يلا حسام
1: شو تسوي؟ بالضروره يعني لازم يكون العمل الخيري يخدم الفقير يعني بشكل عام مثلا.
0: لا لا هو عمل خيري بعد كيفك هسه يخدم الفقير الزنقين المتوسط الحال يخدم الحياه عادي كيفك هسه عمل خيري.
1: وانا المشكله بالبلد هذا احنا كليتنا نعاني من نقوصات يعني نتمنى شغلات تصير
0: زين
1: بس ما جاي تصير.
0: اوكي
1: بس ممكن يعني مثلا مشاريع اثنين، مشروع اول
0: اي
1: خلينا نقول مثلا تطبيق يعتني بتوظيف الشباب مثلا الخريجين الجدد.
0: اي
1: وطبعا اكو فكره بهذا الموضوع وانا بالنسبه لي شغال على احد التطبيقات بهذا الموضوع. المهم
0: تمام
1: ومجاني طبعا مو فلوس.
0: اوكي يعني ما جاب الشغله الجديده هذا هو موجود مجاني اصلا ما سويت شغله جديده يعني هو مجاني موجود.
1: لا هو هو هو الحياه ما بيها شيء جديد يعني ما تجي تعطي اكل مثلا ابرة يعني هو غير لازم فد ابتكار معين يعني
0: ممكن
1: المجتمع أنا الفقير هسه إذا أعطي اليوم خبز راح يأكلها ويرجع فقير ما سوينا شيء. أنا أريد مثلاً نسوي فد شغلة مثلاً
0: عمل خيري من يستفاد منه بالمستقبل أو يغير حاله.
1: بالضبط. بالضبط. وأكو فديتي يعني شلون فد ترتيب معين هو إنه أنت تسوي مثلاً فد منظمة تبتني بتثقيف الشباب والمجتمع العراقي بصورة عامة وتصير يعني ثورة بهاي المنظمة بحيث أنت تطب على الفيس تطب على نسبة تطب على أي تطبيق تلقى بوست قدامك تلقى فد منشور تمشي بالشارع تلقى قدامك لوحة إعلانية تثقف هذا المجتمع اللي ما أعرف إيش جاي يصير بيه من يعني الذهاب إلى الهاوية صراحة. فهاي ممكن واحدة من الأفكار اللي
0: زين. وأسألك سؤال أنت هل
1: إذا
0: تعتقد
1: عندي
0: اسمع وإذا صارت عندك فلوس ما عليك بيها أقول لك هل تعتقد أنت كشخص المجتمع لا. والفرد العراقي ممكن من خلال هذا التثقيف المجاني يصبح مثقفا؟
1: والله هو اكو اهل قبل يقولون كثرة الدق على تفك الحديد يعني هو ممكن يعني هو انت اذا تتعامل ويا شخصيات يعني ترى يعني عقولها مثل شلون نقول مثل البدائية يعني هو هذا العمل يخص هاي العقول.
0: طيب متحجرة
1: يعني نقدر نعتبر يعني نقدر نقول مثلا مثل تتعامل وياه مثل الطفل مثلا من هو صغير تقول له اطلع وسد الباب براك تلقائيا هو ورا 7 سنين راح يقوم يطلع ويسد الباب برا هو الطفل ما تعلم هالحاله ممكن ما تدق عليه انت تعيد وتصل عليه نفس الوضعيه فممكن يعني فهو هذا ممكن يجيب نتيجه يعني انا كتربوي جربتها بمنطقه نائيه شعبيه يعني داومت بيها معلم خلاص يعني من اوقف بالاصطفاف تلاميذ يعني تعرف ترتيبتهم بيئتهم يعني ما اريد اروح زايد المهم فهمتني انت
0: اي
1: فانا خلال سنه يعني حسيت باكو تغير يعني هم الزملاء يقولوا لي ترى الحالة قد تعب نفسك
0: قال
1: وضعيتهم عبر المرحله بس والله غيرت
0: والله
1: غيرت والله العظيم غيرت
0: زين.
1: والمدرسه اللي انا شنت بيها كانت نسبتها 22 هاي السنة الأخيرة نسبتها 85%
0: نجاح؟
1: نجاح؟
0: والله
1: تغيير لو مو تغيير؟
0: والله تغيير
1: اي فيعني من هاي من هاي الأبواب يعني أنا طرحت الفكرة لأن يعني أكو تجارب سابقة صح طويلة الأمد بس يعني تحت من الماضي
0: يعني هسه مثلا أحكي كاني عن تجربتي في برامج الإذاعية الثقافية الاجتماعية صار لي 23 سنة والحقيقة أحكي بنفس الموضوع وأحاول أنه يعني يمكن إذا حضرتك مستمعك ومستمعين قدامى يذكرون دائما عندنا إحنا من خلال برنامج أنا أطرح الأسئلة اللي هي خارج الصندوق بها عصف ذهني لبلبلب ذهني لكل الأشياء بصراحة غيرت ناس بس نحكي عن شريحة كاملة من المجتمع الحد الآن يخابرون على بعض البرامج اللي مثلا يروح يقلد صوت المي من تغرق. خيرك واحد مستمع شي التليفون يخابر على برنامج بإذاعة من الإذاعات اللي لها مساحة من المستمعين وهم يسألوا أو هو السؤال مالتهم قلد لي صوت المي من تغرق تخيل.
1: وهي أنت مهم يعني هي لو خليت قلبت وبالنتيجة لازم أكو من يسمع
0: أي بس
1: يعني مثلا أعطيك مثال بسيط أنا يعني أنا أسمعك صار فترة، لأنه أنا وقت فترة البرنامج مالتك هي في وقت دوامي أذهب إلى دوام ثاني.
0: تمام.
1: شركة مال الاتصالات. أنا أسوق بالسيارة وأسمعك.
0: أي.
1: ما كنت أتخيل أنا يجي يوم من الأيام راح أشيل التليفون وأشارك وياك.
0: ممكن.
1: صح. صحيح سؤالك لك يا هيك.
0: أي صحيح.
1: بس من قد ما دا أسمع من قد ما تدق براسي أنت قلت خلنا نفكر بحيث الثاني قمت شلون أغار من قعداتكم أنت وأمير ومشاكسات محمد
0: بس محمد يعني وهاي. أنا آسف يعني للجملة بس إذا أنت مثلا ممكن في داخلك هذا الموضوع بس حاول تركز لي على وميض بلكت الله شوي يسهلها علينا من عنده.
1: والله ما أدري هو مو وميض مو أبوه أبو الروب
0: أبو وميض صرت انت
1: سلامي وتحياتي سلامي وتحياتي للجميع طبعا.
0: خطير حبيبي هذا وامي والله يعني
1: حبيبي.
0: طيب حبيت مال ابو الروب تدري ايش قدك تونسه على الحكايه هاي. لا لا لا الله. طيب
1: حبيبي
0: انا ممنون منك وجدا اشكرك
1: حبيبي
0: وساعدتني حقيقه واتمنى دائما نشارك ويانا حبيبي يا ورده. شكرا جزيلا.
1: اشكرك حبيبي.
0: مع السلامه. والله عبير صدق ما راح يتخطون انا متاكد. شنو حبيبي اعوف انا حكيت على وميضة ما حكيت على وميضة. احنا جبنا سيرته وسيرته بالخير الرجل هو هيك شيء طابعه في راسه الى انه هذا الشخص لابس روب. حبيته اخ يما عيني أراد نقصر الاتصال. أدربك دخل اسمع شوي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: والله بشرفك اخذ اتصالك لو سكاي فول.
0: والله سكاي فول
1: مو صحيح؟
0: والله العظيم بضميرك انت انت لو سكاي فول.
1: والله عبي والله عبي انا حكيت غير اتصالك لو سكاي فول. سكاي فول عمي غير هي
0: سكاي فول. ادل في دول عينك بس هي انتقاله بالحياة كانت هي. انا كلش احبها بالمناسبة احبها احب قصتها يعني.
1: قصتها لا لا هي يعني هي. بس بعدين اختفت هي مشكلة يعني تختفي وترجع
0: هذه يطلع لها عافتنا. هذا اللي يقال عنه في بعض الأحيان الإنسان لما مثلا يغادر الحياة يعتزل يسوي يختفي يبقى عنده إرث في العالم الظل فوربي فهو هذا اللي
1: بس من عايش ما حد يتذكره
0: والله من عايش
1: مثل تسلا مات وطلعوا عليه أشياء وهاي وآخر شيء بعدين تشهر صعب. المهم
0: الله ليطيهم سووا له فيلم طيب
1: سووا له فيلم
0: طيب
1: سووا أوراقه وبعدوه
0: طلع معلوس خطي
1: معلوس مو هذا هو هذا العالم مالتك هذا اللي يا اخي ما يعني اكو اشياء تفيد البشريه ما يخلوها الصين
0: مو حسب
1: يعني هي هاي يعني هي هاي من يعني مثل هي هاي المفروض تتخلى عن الكهرباء والهوسه مالتها زين لو لو لو هي هاي كان صارت طفره للبشريه
0: طبعا هاي مره احد المستمعين اتذكر حكاها ما ادري ايش قال سالفه انه فتشي نسوي انه سياسيين يسوي تسوال لان هو دي تاجر من خلال المولدات الاهليه اثنين هو دي تاجر من خلال الغاز هو دي تاجر من خلال ازمه يعيشك بيها دائما كل ما يضوج يقطع الكهرباء عليك يومين انت تظل تسولف بيها مثل ازمه مال الغاز اللي صارت ما حد يدري بيها ليش ورا ازمه مال البنزين صارت ما حد يدري بيها ليش وعايشك انا اليوم اسوي لك حياه رغيده جميله حلوه لطيفه تطلع من بيتكم الحياه حلوه ورديه تروح للدواماتك انت مبتسم وحاب الحياه اليابان قاعد تفرر سيارات شويه صارت عند درجه الحراره 37 قاموا يمشون سيارات بها نثر مي لتبريد الاجواء وبالعماير هم يسوون عمليه نثر حتى يبقيك ريلاكس وانت تمشي يخفف كل هاي الاشياء احنا مثلا اذا سويناها تالي يعني اذا يجي يحكي لك هسه سنه وشيعة انت ما راح تصدقه يعني انت مرتاح بعصا عندك وعي
1: طبعا طبعا
0: فبالتالي هو ما مستفاد بالضبط اقوم انا هم اول ما طهم العراق متطلب يقوم يدور مثلا ليش ما عندنا مثلا ورد بحراره الشمس يبقى والدنيا تصير حلوه وما ادري ايش يقوم يدور مثلا كابتشينو يدور ذني سبانيش لاتيه ويدور حياه ورديه ولطيفه ويدور تذكره شلون الازمات اللي عند الناس الكلش يعني مرتاحه انه ليش التذكره ما عليها ديسكاونت 3% ليش

0: ما بيها مثلا اللي هي VIP كلاس وبيها ايكونومي كلاس وبيها بزنس كلاس، يعني قوم ندور سوالف تعبانه. فخليني في هذه
1: الصوره
0: احنا مو والله عوفونا هيك. طيب يلا شو تسوي مشروع خيري او شنو الشيء تشتري توزع مجاني؟
1: رجعنا على الكهرباء مواني. هو شوف فيها صادفة هذا الكلام عنها. اشتري سفينتين او ثلاثة، شوف ايش قد يتطلب. زين، ومد كيبل هاي خليها بالبحر، ومد كيبلات نفس التجربة اللي صارت بالكويت
0: بالواحد 90 جابوا لهم بواخر.
1: سفن جابوا لهم بواخر، سفن فرنسية جتني ووقفت بالبحر. وطبعا هاي شنو التوليد مالتها عن طريق التيار. بدأت تشتغل وبدأت تورد إلى عن حلة والأسف. فأشتري من هاي أمد كيبلات. شك واحد سياسي ما أمد له مو كيبل، هذا شايف هذا الواير اليوم ينقفه.
0: أمد له كيبل بس مو مال كهرباء.
1: أمد له كيبل أقطع أغاني
0: والله مدلك يا أبول في الدول عينه.
1: والله بالناس هي أسهل منها ماك. والله جيب منها السفن ووقفها بالبحر وخليها أجيب السفينتي رشقت يتطلب رشقت يريد العراقي رشقت وحفه ووقفه على هاي الفلوس انت تطافر. يا راجل هي ما تقول لي يا راجل. والله وقفها واستحصل الراتبة فوق، خلي نقول فوق المليونين أخذ من عنده، واللي جوا وهذول لا خليها لهم يا خلي يستمتعون بي. فهاي واحدة من الأشياء
0: حلوة خوش.
1: والله يعني ما حد يفكر فيه ولا هم يفكرون شي، يفكروا بس قاعد عليه.
0: ما له خاص يا شعب يا عراقي يا
1: لا يا بلا
0: شعلها.
1: وهاي فكرة محمد حلوة زين بالنسبة لل شو اسمه بالنسبة للدرجة يعني درجة سياحية لو مجال الأعمال شلون هاي
0: هاي أنا أوزعها، أنا أستلم المشروع.
1: يمك السعر.
0: يمي الإيكونومي للشعب كله، هذني الدرجات للشعب. أنا أسويها
1: للشباب يمنا يعني.
0: يعني ترتيب شوف منو حسب جنس اللطيف.
1: هي صعدت فيها من تاب. قلت لهم يا بريد كرسي زين، قالوا يا بك واحد ما يجي بالرجال الأعمال.
0: إيه بالبزنس.
1: ما يجي. تدفع أنت تدفع.
0: أبغريد تسوي؟
1: اي سو ابجريد يابا اوكي شكلت ابجريد بس وان واي مو رجعه يابا. وقت اللي كانت 600 ما ادري شنو قلت خل اجرب تجربه هي خربانه
0: زين.
1: طبيت بيها سلطان.
0: شرفك
1: في عالم ثاني.
0: الله
1: والله سلطان في عالم ثاني بحيث طريقه الاحترام. زين هذول الناس اللي كانوا وياي واقفين من دريدهم طب وين راحوا؟ ما ادري طب وين من غير باب صحيتهم زين بحيث ما اعرف لهم فتحه خاصه طب من عندها شو طبيت بالله ما ادري يعني صعدت درج وشيء وطبيت. المهم طبعا
0: طيب
1: الرحلات الطويله يعني بسرعه يخلون طبعا شنو فاصل
0: اي فاصل ايه
1: طيب. المهم يعني هي فالتجربه حلوه يعني.
0: حلوه جميل جدا. تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا حبيبي، باي باي، مع السلامه. فاصل قصير نرجع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي البريطاني يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. مصرع وإصابة 22 شخصا جميعهم من الزائرين بحادث دهس في محافظة البصرة. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الأنواء الجوية انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني

0: راح اسوي طلب طلبين، واحد للاداره واحد لهيئه الاتصالات، يعني يسمحوا لي احكي براحتي على الهواء عليك بس ان شاء الله. مو هسه الحركه هي هاي الحركه سويتها هسه. طيب بس رجعنا معكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤالنا يقول او السؤال يقول: اذا كنت واصبحت واحد من اثرياء العالم، اثرياء مو زناقين ولا اغنياء، اثرياء اثرياء العالم، شنو المشروع الخيري اللي راح تسويه بالعراق؟ طبعا انت عشان عراق وبالعراق، او شنو الشيء راح تشتريه من كل العالم او من كل العراق وراح توزعه انه او توزعه للعراقيين بالمجان؟ ارقام الهواتف للمشاركه 07802 114115 و 07802 116117. بإمكانكم التواصل ويانا عبر الواتساب على 0720114115. لا مو عادي، لا لا والله. يلا ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: يا بألو.
0: ألو
1: يا بألو.
0: أهلا
1: بلال، تمرضت البارحة؟
0: ايه.
1: انت تسوي تشتري الحج والعمرة هاي؟ لا ما متمرض. والله البارحة على معدتك ما ادري شنو، لحظة الربر مال التهابات.
0: ايه.
1: وداك على الحين شو وداك؟
0: شو زين انت تدري بي لو هو راح وحده؟ الوحيدة؟
1: لا لا كذا يحكون.
0: ايه.
1: انت ما خابرت عاد عم جيت ماخذ مهند حجي.
0: ما راح يصير زين من هذا العاد بعده نفس الشيء. لو ما اخذك كان هسه اليوم كل شيء ما بي.
1: لا ما اخذ مهند وحمودي.
0: يلا هسه حمودي بمجال بس
1: حمودي بمجال.
0: اي بس اي
1: ايش يا مهند بدون عينك وبعمار.
0: اوكي طيب شو تسوي اذا صرت واحد من اثرياء؟ شنو المشروع الخيري او شنو المجاني؟
1: الانترنت.
0: الانترنت ليش؟
1: الانترنت والبث الرقمي.

0: بث الرقمي شنو هذا؟
1: جمعة الرابعة العفو بين سبورت ما بين سبورت.
0: ها ذني أوكي اللي هي مال لعبات وما لعبات.
1: إيه يعني كذا أنا كثيرات
0: اللي لعبتي. إيه بس مو أنت مثلاً باوع حسب إذا بالنسبة مثلاً لمال لعبات أنت في يوم انصحت أحد الأصدقاء.
1: إيه. نعم.
0: وهذه النصيحة حقيقة يعني كانت في مكانها لكن النتيجة جاءت مغايرة.
1: نتيجة مغايرة على ريال مدريد وعلى
0: العراق. وهم بالضبط ذول الاثنين الفريقين خطيتهم برقبتك.
1: يا بأتاني
0: شو تدريني؟ حتى عمار يقول ساعة السودة من قال عليها. المهم إيه.
1: أي والله.
0: زين.
1: أي والله. بس كنت يخلص
0: الكراس. يجدده احتمال جدده.
1: ما يدبرها حد.
0: ها.
1: هو ميراندا ما يشتري
0: ما اعرف ما ادري هسه المهم احنا دا نقول الى انه ذول الفريقين خطيته برقبتك بسام
1: عمي يعني والله ريال مدريد ان شاء الله هالموسم يعني
0: شويه خطيات صارت منتخب بعد
1: حتى العراق بالمناسبه حتى العراق لا والله على العراق يعني قرروا قرار ان اللاعيب صار لهم 10 سنين ومدري منو قريب من ثلاث ما خوفا على اذا عاتبني راح كلهم يقول
0: والله محمد علي ياك حجي ماكو جسمي خابر حج فلان وشيخ فلان وسيد فلان وما ما تضبط عندنا ما تضبط يا حجي
1: والله يعني ايدها تطير حتى انت تغير
0: على الدراماتي اذا جاء الله يخليك والجولتش مالتنا لو ما بيتوصي ما يبقى غير طبب علينا ما قام يلم بالاهداف يفتر على الفرق من عنده هدف يرد يفوت تعالوا
1: من عنده
0: هدف زايد بالضبط سعلا غير ما نحكي بالطابة المهم طيب يلا هس
1: انترنت أو بالسلاطين
0: انترنت
1: لأنها تكونها على انترنت
0: مثل
1: ها مثل الانترنت تريد من تطلب أحد التكاتم على التوصيل
0: أوكي
1: خصة أكثر شيء البنات أنه بالشارع
0: ايه
1: ما يحتاج إلا تكلك على فلان أو إلا تفعله تدري أغلب البنات مثلا بالبيت
0: أي.
1: بنات بالبيت يعني مصرفهم على قد إنه مو ما أدفع مثل بالشهر 40-50 ألف
0: صحيح
1: صحيح مو
0: أي.
1: هذا شوية مجاني حتى مثل عن طريق الشات عن طريق تطلع طبقي عن طريق تكسي أكو هواية مثلًا بالشهر يطبق مع العلم إحنا هسه غير متطورين فدوا وين أروح منين أروح على فلان منين أروح على هاي طابق على الشارع بحي العامل لأني واحد على السريع ماشي عليه رجال كبير بينما لو انترنت مع الموتيارة حديثة أكيد بها شاشة وهاي
0: زين
1: الوعيد ويجب عليه في مالك
0: ما كنا اسمع بعد الحد لا ما مقتنع
1: الانترنت كل ضروري
0: أوكي حلو انترنت ضروري جميل حبيت هسه تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا اتصالك يا حبيبي يعني هي الفكره تصير انه انترنت يصير مجاني ما هو وراح قال له منين يشتري ودلا وسوى كل شيء هو وبن معادي والله العظيم مال ايش اسمه اسراء ورد مال اسراء تدعي عليه ايش يقول حمام من الرجلين عمار

0: تسويها شو اسمه
1: في كل مكان.
0: شنو كلمة؟ عبالي بيها لام.
1: في

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو الو وين؟ لا ما سده صدق واتساب وسده زين. شو شو شو 191 ليش سديته بال 191؟ يلا اتصال اخر. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا هلا شلون الاخبار
1: ابو ليث؟ يا شلون؟
0: اهلا يا ابو ليث. يا هلا
1: شلون صحتك؟
0: والله بخير الحمد لله. شو تسوي ابو ليث؟ شنو المشروع؟
1: والله الامري بالسياره وبالبيت.
0: مجاني؟
1: يا ريت مجاني. والله
0: ليش يا ريت هيك يعني؟ شنو ليش؟
1: والله كل شيء ب 25 تركان هاي بس ابي خلاص بس بالسياره يعني ما عاد البيت.
0: ها وانت تري تسوي بالعراق كله مجاني؟
1: يا ريت يعني يسوي كم مجاني حتى لا يوم بالشهر حتى ترابين خالص.
0: لا احنا نحكي عن مجاني، مشروع خيري مجاني.
1: اي والله الانترنت والله
0: انترنت. بس ما اعتقد انه يعني ارقامه او اسعاره يعني ها تقريبا مقبوله، ولو جماعه عادي احنا الخدمه هي مو زينه بس يعني شو اسوي.
1: اي والله يعني بس والله زين يعني 25 جيجا. حلو.
0: اي
1: من اروح البكان افتح الويز بلاي ما ترى اي واحد بلاي ما انت.
0: تستخدم الويز هواي؟
1: من المنصور بس نكتب الى المنصور اسوي دليني.
0: تستخدم الويز هواي؟
1: اي 24 ساعه
0: والله.
1: والله
0: من خلال شغلك لو انت تحب تستخدمه؟
1: لا من خلال شغلي على الاقل يدليني الطرق سريعه وفارقه. مختصره يعني. حلو
0: مختصره. اي دائما اصير هي بصراحه
1: حلو يعني.
0: اي
1: طببني
0: بالفروع بالدرابين
1: وبعدين
0: طلعنا
1: على الحام. شلون عفوا؟ طببني بالدرابين بالفروع.
0: ايه بالدرابين. ايه هو يعني انا والله مرات اخذه بس يعني
1: ما يوديك الحفار.
0: لا ما يوديك. لا والحلوه يقول لك يابا تراك حفار دير بالك شويه.
1: ايه شرطه قدامك يقول
0: لي. ايه شرطه دير بالك والشرطه شويه هذا يعني لئيم يدور اشياء مو حلوه.
1: بعد 100 متر حادث.
0: ايه حلوه.
1: ايه
0: طيب تحياتي لك ابو ليث الورد، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ذهب، اهلا بيك، مع السلامه، باي باي. حلوه. ناخذ اتصال. الو
2: رئيس الحلم.
0: اهلا
2: شلونك؟
0: يا هلا. شلون الاخبار؟
2: والله تمام
0: الحمد لله دوم ان شاء الله. شو تسوي مشروع خيري؟
2: ماكو نعيما تقول لي نعيما شيء؟
0: ليش شكو شنو غاسل مثلا؟
2: والله لا ايش بعد؟ لا بس تجيك السالفه يعني مو تعجيب يعني.
0: ها
2: رحت العرب اسبوع.
0: اي
2: اجي واشوف لك نهر صاب متروس مي.
0: اي
2: ابو زين عيده مجاده مال الطفوله.
0: الله
2: ونتيخ
0: اويلي.
2: بالله
0: يا حبيبي.
2: شنو المي؟ كان احسن من المسبح. انا ما احب المسبح الصراحه لان ما اعرف ايش
0: فيه.
2: اي يعني وكل المسابح ذاك من ذاك اروح.
0: اي
2: اي بس هذا استاذ سلطان مي جاري ونهر صب هميج بعيد متر في القاع.
0: اي حلو
2: والله.
0: خوش تجربه هاي جيده جميله.
2: اي كلش.
0: طيب شو نسوي؟ شنو مشروع مجاني او مشروع خيري؟
2: مشروع مجاني اقساط مال سيارات بس كل محتاج مو يجينا واحد يعني.
0: وش مدري كنت جماعتنا كلهم كلاوتشي يسوي لك اياها والله. والله ذاتك يعني هم الرب قام يقتلون اهلهم عم يسوون شهداء عم يدخلون راتب مال شهداء.
2: لا
0: شغله مجاني مجاني تقول لي مجاني هذا مشروع مجاني خلاص.
2: هو بدون ارباح يعني اعطيك قرض بدون ارباح.
0: اي
2: بدون ارباح والله يعني بشرط يعني لو التزيد مالته.
0: ايه
2: يعني مثلا ورقتين بالشهر كل زينه ورقه بالشهر ورقتين زينه
0: ها
2: بدون ارباح يعني ترى ناخذ ترجع ليها.
0: هي تقريبا موجوده هيش تفاصيل.
2: وينكم
0: ها انا اشوف هاي المعارض تسوي اعلانات وتسوي شو اسمه
2: استاذ سلطان هو يقول لك بس السياره ايش قد راح يحملها.
0: ايه
2: يقول لك تسديد ورقتين صحيح بس السيارة أم 70 ورقة يسوي 120 مثلا 110 صح. أسمى وزارة العمل كورن في جنب وزارة يقول لك بدون فائدة وبدون إيش. أول شيء صلاحك بصراحة 700,000 بالوجه.
0: أيه.
2: بالوجه هذا الاستقطاع ما ادري شنو من سد القرض عود نعطيك اياه يعني. تروح سد القرض يقول لك اه باكر
0: اي بكيت شوف أيه. طيب
2: هاي أيه بالوجه.
0: طيب يا ابو زين تحياتي لك حبيبي تحياتي شكرا لك جزيلا هلا مرحبا
2: هلا باش.
0: اكو حكمة تقول لك الجميع يستحق الحب الا انا وانت نستحق 1,000,000 دولار وقصر وبيئة ويخت على الاقل.

0: على اللحن. ناخذ يعني اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: استاذ سلطان الحبيب شخبارك؟
0: كل الهلا بيك يا هلا ومرحبا.
1: بالبداية كل الحب والتقدير لك انت الخامة الإعلامية الرائعة.
0: الله يسلمك انت الأحسن.
1: ولكادر قناة الرشيد المميز.
0: يحفظك اسمك.
1: أنا أبو مصطفى.
0: كل الهلا بيك الله يحفظك.
1: أنا مستمع قديم صراحة بس يعني ما مشارك أول مرة شاركت.
0: يلا كل الهلا بيك أتشرف.
1: تحياتي لك الله يسلمك.
0: قول يا أبو مصطفى.
1: يعني بالبداية احنا ايه؟ احنا نحب نحييك على اختيارك للمواضيع المهمة اللي هي من موجودة من الواقع اللي نعيشه احنا ان شاء الله.
0: الحمد لله. هي دائما نحاول احنا يعني نطرحها بطريقه بحيث تكون كل شيء ايجابي. قل لي
1: استاذ سلطان. والله الصراحه يعني انا بالنسبه لي هوايكم مشاريع يعني لو انا كنت صاحب قرار
0: ايه
1: وحدتنا اهم مشاريع انه احنا نحل ازمه السكن اللي موجوده بالمجتمع العراقي صراحه. يعني انا اليوم من النهارده اسوي اوزع شيء مشروع مجاني بالنسبه لي لو كنت صاحب قرار
0: ايه
1: اخلي لجان سريه تفتر على الناس
0: زين
1: قبل لا أطلق القرار فترة من الزمن يعني شهرين 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر اتغربل هاي الناس المواطنين اللي ما عندهم وبعدين أنا أحاول قدر الإمكان أنطي اللي يستحق حتى ما يصير دغش بالموضوع بالعامية. إحنا نقول
0: تتوقع حتى ما يصير؟
1: والله أنا إذا أكو كتمان وسرية وأمانة ما يصير صراحة. هذا واحد من أهم المشاريع. واكو مشروع ثاني هم يعني العفو ولو اطول عليه
0: ثواني اخذ
1: مساحه من الاتصال.
0: يعني
1: احنا تدري الكريم نطمع بكرمه دائما وانت انسان كريم صراحه
0: في دول عينك
1: الله يخليك. انا متابعك صار فتره طويله
0: اتشرف.
1: وحدتنا الثانيه احاول قدر الامكان العوائل المتعففه ما اخلي عائله تنام بطنها فارغه صراحه. يعني هذا وجهه نظر يعني بالحياه
0: زين. هذا شلون ممكن يصير؟
1: نفس الحالة هم يعني احنا لو نفعل لجان سرية مثل ما يصير بدول العالم البرة. يعني انا نوبات اتابع يوتيوبرية محتوى هادف يعني مرخصك يعني العفو طول عليك شوية.
0: لا
1: اشوف اذا موظف راتبه بسيط
0: تمام
1: وصار عنده صعود عالي من سيارات فارهة من مناطق قاعد ببيت تجي لجان سرية تتابعه وفجأة تسوي له محكمة.
0: زين
1: هاي اللجان السريه نقدر نفعلها من ولدنا. يعني الحمد لله عندنا هواي خريجين موجودين.
0: اقول لك هاي راح تفتح روحك باب ما ينسد.
1: لا ينسد ان شاء الله ينسد.
0: والله عمي ما يبقوك.
1: لا انا بالنسبه لي احكي لك يعني احنا نجي من قوانين الله سبحانه وتعالى خلانا خلالك ترهيب وخلالك ترحيب
0: صحيح.
1: خلق لك جنة عدها للمتقين وطبخ لك نار عدها للناس المنافقين والحق والسراء
0: صحيح.
1: احنا نمشي حكم شريعة مو
0: صح.
1: اليوم اللي يسيء انا اعاقبه
0: زين.
1: انا اعتذر طولت عليك.
0: لا بالعكس انا ممنون
1: وماريد اخذ
0: في دول عمرك
1: اخوي العزيز اسال الله يحفظك.
0: الله يخليك شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: انا من زمان حاولت انه اتصل بس كانت ما اعرف رقم التليفون. هسه اليوم ان شاء الله اصير صديق دائم للبرنامج
0: ان شاء الله دائما اسمعك وانا اتشرف واشكرك على اخلاقك واسلوبك الجميل والرائع والمشاركه الاروع.
1: ثق واعتقد هاي امانه. انا دا احكي بداخلي يعني ما دا اصنع فد شيء حتى اسمع الناس انه انا انسان اكو بياض بداخلي. هاي امانه شعور لكل الناس. اي بس احنا اكفيت شغله صغيره يعني راح نطلع من الموضوع حتى ما يصير متناقض.
0: الك
1: هسه انا الرجال اشجع ريال مدريد اسبانيا صعدت نهائي والارجنتين هسه انا من اشجع بالنهائي.
0: يعني شجع نفسك.
1: كل الحب والتقدير
0: لدول عمرك يا حبيبي. تسلم
1: حياتي وميسي بالعافيه عليه يستاهل. لاعب خارق للعاده.
0: الله اكبر سوى تاكل ريالية شويه بلا زحمه شويه عيني جماعه الملكي. الله يخليكم.
1: تحياتي
0: لك حبيبي. هلا ومرحبا السلام. باي باي. صار بين صدق بيناتكم. طشركم. ناخذ اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: مساء استاذنا الغالي، شلون الصحة؟
0: الله يسلمك يخليك.
2: وياك علي من بغداد، انا دائما اتصل بيك.
0: كل الهلا بيك.
2: الله يخليك. انا دا استمع للي شخص اللي قبل اللي اتصل، فهو اثناء ما دا يحكي باعتبار انا يعني شخص هايتي جتي فكرة ببالي ممكن انه تحل الموضوع مال انه انت سألته، قلت له شلون نقدر نحل وراح يكون هذا الموضوع امين يعني. نقدر نسوي فد ابلكيشن تمام. هذا ابلكيشن باعتبار احنا هسه طبعا ما شاء الله عندنا الحشاك المجاديه اللي ترس الشوارع اللي الله. كلهم كلاوات وكذب وكلهم عصابات. زين نقدر نسوي فد ابلكيشن مثلا كل شخص من يعرف اكو فقير بمنطقته يتسجل هذا الفقير بهذا الابلكيشن، تكون تبرعات بهذا الابلكيشن.
0: زين
2: نروح على هذا الفقير مستمسكاته طبعا بمساعدة الدولة، هذا يكون
0: اوكي
2: عند شخص متوفي، ما عندهم معيل، ما عندهم تقاعد، ما عندهم راتب، ما عندهم اي شيء. هذا ممكن اني اخذ معلوماته من الدولة اني عن طريق التبرعات اقدر انطي فلوس، اقدر انطي ملابس، اقدر كل شيء انطيه، ومهمين يعني ممكن انه الدولة تشارك بهذا الشيء، وهذا شيء مو صعب.
0: اقول لك استاذني الشروط اللي حكيت انهن كلهم بيه
2: مو
0: يتيم، والدي متوفي،
2: يعني ترى مو صعب،
0: ما عندي راتب، ما عندي راتب والله من الدوله.
2: لا
0: زين اقول لك عالم تقول علي انه هذا رجال فقير، هل المستمعين كلهم هسه من باب المونه والخوه مرات راح يكتبون بالابلكيشن اني فقير؟
2: لا مو هي مو بهالسهوله. انا اول شيء اخذ اعرف معلوماته الكامله ويعني حتى يكون الموضوع اجريسيف اكثر، اقدر استفسر عنه بالمنطقه، اشوف وضعيته، قاعد ملك ايجار، عنده تقاعد، عنده راتب، عنده فشي، هاي كلها، عنده معيل بالبيت، هاي كلها. لانه بصراحه على قولتهم ضاع الحال بالنابل، هسه قاموا كلهم يعني مثلا عندك اكم عنده يسجل على هاي مال شيء صح ولا ما الرعايه، وهو مثلا ما محتاجه،
0: اقول لك
2: بينما عوائل محتاجه وما دا يطلع
0: لهم. لو انا وياك شايفين عدنان الجميلي بهذا قاطب اللي هو 60 الف كان طينا ودعتك وطلع بش اسمه
2: استاذ مهند، هاي الشرطه ما يقول لك ابره من كومه تقش، هاي الابره طلعت من القش كله.
0: اي والله صدق، هاي ما دا يلحق على الدبات طلع على عينتين والله دق دبات.
2: والله باوع استاذ مهند، ماكو لا بخير العراق ولا بذكاء العراقي ولا بتفكيره ولا، بس المشكلة انه احنا الناس الخطأ بالمكان الناس الصح بالمكان الخطأ العقل.
0: اي والله والله صح.
2: ما ادري العالم ده تصير عندها غشاوة او فتشي يعني فترة مرحلة الانتخابات. المشكلة ده نرجع على نفس الوجوه، ماكو شيء تغيير ده يصير صحيح. يعني امنا ان شاء الله بهاي الحكومة الجديدة ان شاء الله يا رب، يعني
0: ان شاء الله
2: حتى باللي ده نشوفه
0: ان شاء الله،
2: يعني وان شاء الله خير ان شاء الله العراق يعني بلد خير. والله والله استاذ مهند ما حد اكو بعقليته ولا اكو بخيرنا والله العظيم، ما نسافر اكثر من دوله وشايف الوضعيه وعايش يعني اصلا شي هاي تركيا يعني 3 سنوات عايش بها والله ما يوصلون الربع العراق.
0: لا طبعا وين حجي شنو،
2: والله الربع العراق ما يوصلوا له.
0: زين ان شاء الله خير يا رب، تحياتي لك يا حبيبي وانا ممنون.
2: تحياتي لك حبيبي استاذ،
0: اشكرك،
2: صحه وعافيه ان شاء الله، يسلمك الغالي.
3: جابوا سيرته في وسط موضوع قلت اسمع
0: فتلة عضباها شون، هاي احلى قصة.

0: هي ناخذ اتصال. الو تعبت.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: تحياتي لك وللمخرج.
0: كل الهلا، شلون اخبارك؟
1: الحمد لله، هلا شغلت يعني.
0: يا الله، اي نعوف مال خلفه مال ذاك اليوم، لان احنا قلنا شغله تعبانه مال خلفه. اي تشيلي بالله شنو شغلتين؟
1: اي اول شغله اسوي محميه وطبابه للحيوانات مجانيه، واشتري شكو حيوان اجلكم الله من سوق الغزل او غير مكان.
0: زين.
1: المهم ما اخلي بعد حيوان يتاجر به.
0: اوكي،
1: لانه هاي ارواح مو لعبه.
0: اي
1: يعني انطيها مجانا، اذا تجي تفن خليه تفن، تجاره بعد ماكو بالحيوان اجلكم الله.
0: تمام.
1: طيب ثاني شغله، العمل الخيري الثاني، اشتري مراكز وعيادات التجميل وعزلها، واللي اشتري عيادته او مركزه امنعه يفتح مره ثانيه بداخل العراق.
0: اسمك مريم صح؟
1: اللي يحتاجون تجميل من الصدور خلي يسوون لهم دكاتره جلديه.
0: اقول لك انت اسمك مريم صح؟ مريم؟
1: لا ريم.
0: ريم ريم، يلا ما يخاف هسه ما قلنا ريم. اني على الهواء مباشره على سالفه مراكز التجميل. اسمحي لي اقول لك انا كلش احبك، تفضلي كملي. اي شوف دائما هاي مشاركتين سويتين حلوات، ذيك مال خلفه زين الله، وهاي مال مراكز التجميل لا خلاص.
1: الى حرام دي نشوف تشوه يعني،
0: شوف لا تشوه عم بدنا نشوف احنا ضفادع وسحالي بالشارع ديمشن. هاي بس
1: اكيد مع احترامنا لهم، مع احترامنا.
0: لا لا ما ماكو مع احترامنا، شنو وحده تبدل بخلقه ربها؟ لا ضفدع وسحليه بس انا احكي شيء.
1: مو هي الموضوع صار موضوع غيره.
0: اي
1: غيره.
0: اي
1: يعني كان سوت
0: بس خي غاره من نجاح من مشروع، غاره من رزق، غاره من غاره من شيء بخير.
1: صحيح. أنا أني كنت من المدرسة يعني تقريبا 2023 كنت صف يعني مو من المدرسة.
0: زين المهم بس ما تقول إيه. المهم بعدش بالمدرسة لو خلصتي؟ إيه
1: لا خلصت مدرسة. المهم
0: زين
1: إحنا كنا طلاب، يعني أشوف الفيلر والأظافر يعني أقول إحنا طلاب، بعدنا طلاب.
0: إيه
1: يعني أتعجب أقول حرامات، يعني شكلهم من نسى يلعبون بي من كنا بالمدرسة يعني. أنا يعني المهم مو بعمري.
0: المهم انك كان بالمدرسه. المهم
1: يعني مع الاسف العمر الصغير مو عمر مثلا نقول كبير 40 50 اكثر حتى يحتاجون من صدور يقل نسبه الكولاجين بالجسم. يعني محتاج جسم قاعد يسوي في يعني للاسف بتاع الغيره الثانيه سوده راح تكون تسويها كذا.
0: بس انت بالتالي هسه بدنا نحكي احنا من مرحله المدرسه ليه هسه انت وين هسه؟
1: انا ثاني كلي.
0: ثاني كلي هسه اختلفت الامور انت دا تشوفيها؟ انا اشوفها زادت.
1: لا
0: اذا نحكي احنا من قبل ثلاث سنين اربع سنين لليوم الموضوع زاد اكثر.
1: اكيد اكيد زاد.
0: زاد
1: يعني زاد للأسوأ. الفلوس الاسعار قاعد تغر الزبون. قاعد تغر 25 و50 يقول لك يروح اسوي ايش له. مع الاسف
0: مع الاسف اي والله. بس انا يعني حبيت
1: اللي يحتاجون تجميل من صدوق، خلينا نكون شوي منصفين. اللي يحتاجون تجميل من صدوق اكو يعني في الامور
0: ما له خاص. احنا جراحه تجميليه ما حد يحكي عليها. انا احكي على بالضبط هاي جراحه تجميليه موجوده، وكان عندنا واحد من اشهر اطباء العالم منير بشير. وهذا كان جراح مو تجميل، يعني يقول لك صايغ
1: تعديل.
0: اي اي واحد عنده مشكله معينه ربك جاء بهذه الطريقه يجي ينظم. اكو كانت شف الارنبيه غيرها من التفاصيل بعض الوحمات. اوكي بس انا احكي على الواحد صح. الانسان اللي ما بيشي واموره طيبه يحتاج الى بعض التفاصيل، بس ما يحتاج يروح شفها الكبرها وجنات هيجي جسمها عباك شن عبالك ما نحكي والله بقره لا واحد تافيه ولا كبرها. المهم ايوه المهم فانا وياك بهذا المشروع، انا اول المناصرين لك بموضوع غلق مراكز التجميل.
1: شكرا. بس انطوني الفلوس وما عليك.
0: انت بس اعطيني هو بالضبط. انت بس ينزل الصك باسمك خلاص بعد امورك طيبه. وداتش حتى بعد ما لقى كريم انت بالله ما احتمال تختفين. طيب تحياتي لك وانا الممنون. شكرا لاتصالك. تسلمين يا ورده. هلا بك. باي باي بيبي لالي.

يلا. طيب احنا بعدنا طبعا واخر الدقائق بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. خلاص مو خلينا حتى اعطيهم التفاصيل. المهم شنو السبب بالسؤال؟ ليش سأل السؤال هذا استاذ سلطان؟ لان انا اعتقد الى انه كثير من الاشخاص اليوم اللي اصبحوا اثرياء مؤقتا او وليدي صدفة الثراء، من المستحيل ان يوم من الايام واحد بهم حيفكر بطريقة او خلينا نسميه مصلحة عامة، على عكس كل المستمعين اللي شاركوا كلهم فكروا بمصلحة عامة. وهذا واحد من الاشياء اللي تجذب لك طاقة الثراء او طاقة الايجابية، سعوا في الثراء طاقة الايجابية. وما يثبت ذلك الى انه الكل يعلم الى انه في هذا العالم هناك جانبين، احنا نفكر بجانبين، الجانب الديني والجانب العلمي او الواقعي، شوف شنو تردوا انتم. واثنين هن تحث على انه انت لما تفكر بطريقة إيجابية من باب صنع القرار باتجاه الأشخاص الآخرين، أي تشعر بالآخرين، راح تنعكس عليك بالإيجاب. مثل ما أنت اليوم تطلع من بيتك محمل بكثير من الهموم، شكو شغلة تعبانة تصير عندك، بينما الشخص اللي يطلع حتى وإن كانت، يعني إحنا عملية الفصل شوية قليل ثقفنا عليها ونحتاج بها تدريب، يعني تدريب داخلي. انت ما تطلع من بيتك خلاص، بس احنا عندنا يمكن حاجه 1000 مره. احنا اليوم كمقدمي برامج اتحدث عن نفسي، لما اجي ادخل الاستديو انسى كل شيء، عندي مشاغل، عندي التزامات، عندي الله تشفينا شر المشاكل، ضغوطات، ارهاصات، شوف شنو اللي عندي، كلها تنتهي عندما ادخل هنا على الهواء احكي وياكم. قد في بعض الاحيان، قد ونادرا ما قد تحدث تطلع عندي وأنتبه لنفسي أو مرات المخرج ينبهني، بس بالتالي أنت لما تجذب طاقة الإيجاب، فلذلك مثلا تلقى أغلب البرامج والحلقات أنا أكون متونس بها، أتونس حتى لما أكون أني ما عندي هاي الونسة. شكل أو فكرة هذا السؤال إلى أنه أنت تجذب إلى نفسك الطاقة الإيجابية بطريقة معينة، وعلى أن تفكر بالآخرين. يعني لازم تفكر أنت بالناس، حتى من تفتح مشروع، من تفتح سالفة، من تريد تفكر، من تريد يعني كل شيء. هسه أغلب الناس اللي خابرت لا عندها فلوس ولا أصبحت ثرية، لكن هي فكرت بالآخر وفكرت بنفسها، وهذا جزء من الحافز الذهني للإنسان. أتمنى إن شاء الله تكون جون خميس لطيف ورائع وحلقة جميلة لكم. ونلتقي بإذن الله تعالى يوم السبت أو الأحد في الطريق، لكن هي نصيحة اليوم بما أن الدنيا حارة وتفاصيل، وإحنا هاي موسم الحر، على يقولك إحنا رسميا دخلنا إلى فصل الصيف، اهدأوا شوية بالشارع، اهدأوا شوية شوية، اهدأ شارتكم كلها حديثة بها تبريد خير من الله، اهدأوا ما تستحق، خطأ بسيط تدفع ثمنه غاليا، فنهدأ بالشارع ونتعامل الناس اللي بصفك أخوك بالوطن، ما يعرفك ولا تعرفه ولاكم مشاكل بيناتكم، وان كان عقليته متحجره او او او او متخلفه عوفه خلاص، ايش سوي، امورنا طيبه، نلتقي على خير، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي لبريطانيا يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. مصرع وإصابة 22 شخصا جميعهم من الزائرين بحادث دهس في محافظة البصرة. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الأنواع الجوية انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بديت؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي عن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بعد شوية اسمعي هاي الرشيد اف ام.
1: ضحكت عيون حبيبي ضحكت.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

böyle öyle bertigör معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان السبب ذولا وذا أبعت

وصلت ما ادري وش حصل كان السبب بعتذر عذرك وصل معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي علم

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

0: فظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.
1: لو

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني.

0: info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمة الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. قادي عشر إيه. الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ربح يتضاعف والخير يزيد. سهلة، أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم الزحام بمعام سوق،
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه من الاحد للخميس ساعه

0: مصطفى الضوء،
1: أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويلي اللي تأخر.
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبي
4: شوني وأكثر
5: أواني وأكثر
4: الرشيدة بأمان.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار اقرب،
2: صار اقرب.
1: اذاعه الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضله واخر الاخبار واحدث الاغاني بجوده اوضح وتجربه اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.